أسألك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
2: إدارة اللوجستيات والإمداد،
3: التسويق الرقمي،
2: إدارة الأعمال،
3: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: العلوم المالية والمصرفية،
2: نظم المعلومات الإدارية،
3: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
2: برامج الماجستير،
3: إدارة المشاريع،
2: إدارة الأعمال باللغة العربية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: المحاسبة،
3: الإدارة المالية،
2: المصارف،
3: نظم المعلومات الحاسوبية،
2: برامج الدكتوراه،
3: دكتوراه في إدارة الأعمال،
2: دكتوراه في المحاسبة.
3: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
2: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
3: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
4: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
5: المختبرات الطبية،
2: تقنية المعلومات،
5: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
5: اللغة الإنجليزية
2: والترجمة.
5: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
5: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
5: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أممنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا. أممنا بك فاحنا قللنا

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير والسعادة والأجواء الحلوة بالنسبة لي. يعني أنا عارف أن الأجواء بالشارع شوية حمى على رطوبة على شوية غيم وأجواء نقدر نقول مختلطة، فعلى أساس بأنه عدن ودعت فصل الصيف يا ديانا وبدأنا بفصل الخريف يعني.
1: اليوم الشمس حارقة ما في شيء،
0: بس مع كل ذلك صباحنا بيكون جميل بإذن الله تعالى في بداية يوم جديد في عدن الحبيبة اللي متعودين عليها دائما ببداية لطيفة مع الجميع، حتى وإن كانت الظروف مش مساعدة لنا، ولكن يكفي بأنه قناعتك أنت بأنه ممكن نوصل لشيء أكبر من هكذا، وعلى وعسى تساعد نفسك بنفسك مثل ما بيقولوا ما حد فاضي لك. فمستمعينا ومتابعينا في كل مكان وأصدقائي أيضا حاليا، يسعد صباحكم ويسعد صباحك يا ديانا.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، ويسعد صباح ناصر يسرى، وكذلك الأستاذ قاسم متواجدين معنا اليوم في هذا الصباح، وأكيد لكل من يتابعنا ويستمع إلينا عبر ترددات عدن الغا 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة نحمل في طياتها العديد من الأشياء التي نتمنى أن تنال إعجابكم واستحسانكم، وحلقتنا مستمعين أكيد تبدأ برسائل صباحية خفيفة، ورسالتنا لهذا اليوم عن الثقة. هل تثقين يا دينا؟
0: يا ديانا احنا بنجي كذا على مواضيع كبيرة وبنفتح جروح. شوفي حقيقة يعني علشان اكون واقعية بشكل اكبر، الثقة ما تنعطش بسهولة يعني، ولا من بداية اي مرحلة من المراحل ممكن انك تثق بالانسان اللي قدامك ولو مهما كان. يعني بالاول وبالاخر نحن نقدر نقول بانه التجارب والمواقف هي اللي تخليك انت كشخص بانك تثق باللي قدامك، سواء كان باشياء يعني خاصة او بأمور عائلية. ومع ذلك أنا بالنسبة لي حقيقة أفضل الأشياء الشخصية بأنه الإنسان يحتفظ فيها لنفسه، مهما كانت ثقتي بالشخص اللي أمامي، مهما وصلت يعني علاقتي معه كبيرة صغيرة حلوة، بين نحن مواقف جميلة وبين نحن أمور طيبة، ولكن بالنسبة لي بأنه في أمور لابد من أنها تبقى مع الشخص نفسه، لا تروح مع الإنسان اللي بتثق فيه ولا حتى اللي من دون ثقة. خليك محتفظ فيها وركز كثير على أمور حياتك دي. أنا الآن برجع أسألك نفس السؤال.
1: نعم، وأنا بجاوبك نفس الإجابة اللي أنت ذكرتيها، لأنه أنا فعلا موضوع ثقة في أمورك الشخصية أنا أرفضها تماما، وأيدك بهذا الجانب أنك تعطيها لأي شخص. خلاص، يمكن الإنسان يمكن يا دينا يتعلم بداية عمره، يتعلم الأشياء الكثيرة في هذه الحياة، ومن الأشياء التي يتعلمها بس مع كف كده على وجهه حلونة هي موضوع انك تعطي ثقتك او تعطي اسرارك للاشياء، وخصوصا اشياءك الخاصة.
0: نعم.
1: اكيد، لكن بعيدا عن الاشياء الخاصة التي نعطيها الاخرين، لكن هنالك عدة انواع من الثقة. على سبيل المثال ثقتك بنفسك، يعني انت كيف ترى ذاتك، كيف تعاملها. هنا في بعض الاشخاص يدينا ما عندهمش ثقة بانفسهم، دائمين تحسهم مهزوزين مركوكين. نعم. بيعتمدوا يمكن 90% 95% على الغير، على أمهاتهم، على آبائهم، على أخوانهم، على أصدقائهم.
0: نعم. ومركزة جديانة كثير على الكلمة.
1: نعم، لأنه زي ما يقولوا الصاحب ساحب. بعض أحيان نلاقي أنه أشخاص بيثقوا كثير بأصدقائهم لدرجة بشكل عمي كبير. يعني إذا قال لك إحنا منروح مكان فلاني، يلا بينا، يا إحنا منروح نصرف او نروح مطعم، فانت الثاني يعني بتسلمه كل امورك
0: له وبدون ما حتى تفكر.
1: ايوه، لكن هنالك ايضا ثقه اخرى يا دينا، هي ثقه في بيئات العمل تحديدا وما نعيشه اليوم. يمكن البعض باول شغله مش عارف مين بيعطي مش مين بيعطي ثقته في البداية، يعني بيكون شايف الناس كلهم سواسية، ولكن مع مرور الأيام والخبرات بيكتشف إنه لا، هذا الفلان لا أنا ما بعطيه دين، أنا ما بعطيها. ناصر صحيح. يمكن بعطي، أو بقول لا ناصر ما بعطي ثقتي إطلاقا. أكيد ما بعطي
0: على سبيل المثال يا ناصر. يعني ليش إحنا دائما بنعاني بكلام؟ وهذا اللي بيحصل فعلا يا ديانا ببيئة العمل، بأنه قد لا تكون
1: معلش يا ناصر انت بقى التجارب حقنا.
0: ناصر نركز هنا وتسمع أيوة. بالكلمة، لأنه مش دائما يكون المقصد الشخص اللي أمامك، أو حتى بنقصد فيه أشياء واقعية بتحصل معنا، لا بالعكس إحنا بنحط أمثلة وهي نعم. بتحصل دائما مع حياتنا بشكل عام وككل. يعني ببساطة بيئة العمل ربما قد تكون مختلفة ما بين بين بيئة والثانية، ولكن ببساطة نقدر نقول بأنه إحنا نتجاوز هذه الأمور ونقدر كيف نتعامل معها، سواء كنا اليوم أصحاب خبرة أو كنا من سابق. ولكن كل الأشياء اللي لازم نتعلمها بأنه الثقة ما نعطيهاش لأي إنسان كان، ومثل ما أنتم عارفين هذه هي رسالتنا الصباحية لكم، خليكم واثقين من أنفسكم مثل ما قالت ديانا، خليكم واثقين من الأشياء اللي أنتم بتعملوها، ولكن احذروا احذروا احذروا حكاية الثقة العمياء بأي إنسان كان مهما أعطاك ومهما أظهر لك من الود. فمستمعينا متابعينا وحبايبنا، أكيد حاليا بنبتدأ فقرات عذن هذا الصباح ومع هديتنا الصباحية مع مخرجنا الرائع ناصر فائز، يلا بينا
1: يلا.

0: ويسعد صباح الجميع ولكل من انضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح. وهيا بنا إلى فقراتنا الثابتة المتنوعة في داخلها، ونبتدئها بأولها ألا هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة لهذا اليوم الاثنين الموافق الواحد الموافق احنا اليوم كم سبعة
1: نعم
0: 7 سبتمبر ايلول.
1: ونبداها دائما بالمناطق الساحليه والقريبه منها، حيث طقس صحو الى غائم جزئيا، حار جدا الى شديد الحراره ورطب نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول امطار متفرقه قد يصحبها الرعد احيانا على اجزاء من السواحل الشرقيه والجنوبيه وارخبيل سقطره والمناطق المحاذيه لها، والرياح معتدله الى نشطه على اجزاء من السواحل الجنوبيه والشرقيه بينما تكون قويه على ارخبيل سقطره.
0: اما المرتفعات الجبليه طقس غائم جزئيا الى غائم احتمال هطول امطار متفرقه قد يصحبها الرعد احيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى المرتفعات وهضاب محافظة لح جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين شبوة وحضرموت والمهرة.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صحاري محافظات شبوة حضرموت المهرة، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: إلى بيان درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، ونبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في مدينتنا صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.
1: ومن عدن إلى خور المكلا سجلت في العظمى 35 والصغرى 29، وحال طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: وإلى الحديدة 38 العظمى والصغرى 31، وحال طقسها كعدن والمكلا.
1: أما سقطرة في العظمى أيضا 35 والصغرى 27، وكذلك ربما جميع مناطق الساحلية قد تكون بنفس الطقس، ولكن هنا تختلف بأمطار خفيفة ربما قد تكون.
0: وإلى المخا العظمى 37 والصغرى 30، وحالة طقسها كبقية المناطق.
1: نعم، أما حاليا في الغيضة العظمى 31 والصغرى 25، وهناك يقال بأن قد تكون أمطار خفيفة وحار نهارا.
0: أما الزنجبار في أبين العظمى 38 والصغرى 29، حالة الطقس كبقية المناطق أيضا.
1: أما لحج الخضيرة في آخر المناطق الساحلية في العظمى سجلت 40 والصغرى 28، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: المناطق الصحراوية والهضبية سيئون العظمى 43 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: ومن سيئون إلى مأرب في العظمى 41 والصغرى 27، وحالة طقسها كسيئون تماما.
0: وإلى عتاق العظمى 38 والصغرى 28، وحالة الطقس هنا كبقية المناطق الصحراوية.
1: أما بيحان في العظمى 39 والصغرى 29، وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.
0: اليوم أعتقد أنه أغلب المناطق كده يعني ماسكين نمط معين. المناطق الجبلية صنعاء العظمى 30 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح في صنعاء غائم جزئيا غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: ومن تعز الحالمة في العظمى 32 والصغرى 19، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: ذمار العظمى 26 والصغرى 12، وحالة الطقس كتعز.
1: أما الضالع في العظمى 32 والصغرى 20، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار وبارد نسبيا في الليل.
0: إلى إب العظمى 28 والصغرى 16، وحالة الطقس هنا أيضا كالضالع.
1: أما آخر المناطق معنا البيضاء في العظمى 30 والصغرى 18، أما طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا وبارد نسبيا في الليل.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية. وطبعا كانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي براشد علي.
0: والآن إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، وهيا بنا لنتعرف على أسعار هذه المحاصيل، وأولها محاصيل الخضروات.
1: والبطاطس معنا 22 كيلوغرام في السلة ب 18,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 18,000 وسعر الكيلو من 900.
1: والبصل الأحمر 25 كيلوغرام ب 42,000 وسعر الكيلو ب 1700 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام من 5,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما البامية 6 كيلوغرام ب 22,000 وسعر الكيلو ب 3700.
0: الباذنجان 16 كيلوغرام من 15,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما الكوسة 18 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: أما الببار 6 كيلوغرام ب 7,000 وسعر الكيلو 1200.
0: البسباس 25 كيلوغرام من 22,000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما كوبيش كبير الحبة ب 2800 والصغير ب 2500.
0: إلى محاصيل الفواكه، الموز 30 كيلوغرام من 22,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما الباباي 24 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 700 ريال.
0: الباباي 6 كيلوغرام من 22,000 وسعر الكيلو من 3,500.
1: الخرمش وهو العط 20 كيلوغرام ب 40,000 وسعر الكيلو ب 2000 ريال.
0: عنب رازق 20 كيلوغرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: أما الليمون 16 كيلوغرام ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2900.
0: البلح 20 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1200.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام ب 38,000 وسعر الكيلو ب 1900 ريال.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: أما العنب الأبيض 20 كيلوغرام ب 50,000 وسعر الكيلو ب 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: أما العنب العاصمي 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1800.
0: وكانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وطبعا دائما نبدأ بجدول الرحلات الجوية اليمنية لهذه اليوم، وكالعادة البداية مع الرحلة 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: رحلة 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت عدن في 8 صباحا.
1: والرحلة 600 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: 601 أقلعت أو تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل عدن في 2 ظهرا.
1: أما الرحلة 506 طبعا تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في الساعة 8 صباحا وستصل إلى الرياض في الساعة 9 صباحا أو بالأصح بعد لحظات.
2: ورحلة 506 تقلع من الرياض في 9:50 صباحا وتصل جدة في 12 ظهرا.
1: ورحلة 507 تقلع من جدة في الساعة 1 ظهرا وتصل إلى عدن في الساعة 3 عصرا.
2: 534 تقلع من عدن في 2:15 ظهرا وتصل الرياض في الساعة 4:15 عصرا.
1: والرحلة 535 تقلع من الرياض في الساعة 5:15 عصرا وتصل إلى عدن في الساعة 7:15 مساء.
2: 648 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: أما الرحلة 649 تقلع من عمان في الساعة 10 مساء وتصل إلى عدن في الساعة 1:30 فجرا من اليوم التالي.
2: وقبل الختام 612 تقلع من عدن في 6 صباحا مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
1: وآخر الرحلات 613 تقلع من القاهرة في الساعة 11 ليلا وتصل إلى عدن في الساعة 2:30 فجرا من اليوم التالي. وطبعا نتمنى للجميع رحلة الوصول الآمن.

0: جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم 7 من سبتمبر الموافق 25 من ربيع أول، ونبتدئها بعناوين الصفحة الرئيسية.
1: وقائد قوات درع الوطن يصل المخا، والقوات الحكومية تستعيد مواقع في الكدح.
0: لأول مرة في تاريخ اليمن، عمان توقع اتفاقية للربط الكهربائي مع المهرة بقدرة 60 ميجا وات.
1: والصحة تناشد المجتمع الدولي دعم مستشفيات تعز والحديدة مع تصاعد المواجهات.
0: بدعم وتمويل دولي، تحرك ميداني لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بسرر بيافع.
1: ومحافظ عدن يقر إجراءات صارمة لتنظيم توزيع الغاز وإغلاق الطرمبات المخالفة.
0: ميليشيا الحوثي تشيع 30 قتيلا بينهم قادات عسكرية في 8 محافظات.
1: وإلى صفحات عدن الداخلية، طبعا الحاضري يطالب بمساءلة الجهات المعطلة لدعم جبهة تعز ومحاسبة المقصرين.
0: خبير عسكري سعودي: مفرق البرح قد يحسم المعركة ويغير ميزان المبادرة.
1: وكذلك العميد دوبلة: الحديدة وتعز محور استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين.
0: إلى صفحة الثالثة، قوات درع الوطن يصل المخا بالتزامن مع تصاعد التحركات العسكرية.
1: والقوات المسلحة تعلن استهداف معسكر حوثي في الجوف بعملية عسكرية نوعية.
0: اشتباكات قبلية في خنفر بأبيان تتسبب بخسائر مادية وفقدان شخصين.
1: نزوح 540 أسرة في الحديدة مع تصاعد القصف الحوثي.
0: مسام يزيل 863 لغما وذخيرة وعبوة ناسفة في اليمن خلال أسبوع.
1: الحوثيين يشيعون 30 قتيلا بينهم قيادات عسكرية في 8 محافظات.
0: إلى صفحة الرابعة، تقرير في قسم المتابعات من قهبان مديرية مقبنة في تعز إلى مديرية حيس بالحديدة، كيف تغيرت قواعد الاشتباك في الجبل والساحل بين القوات المسلحة وميليشيا الحوثيين.
1: وفي الصفحة الخامسة، المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه يطلق نداء عاجل للتبرع بالدم.
0: مدير أمن أحج يشدد على رفع الجاهزية وتحسين أداء أقسام الشرطة.
1: وأيضا الشرجبي: تقرير حالة البيئة مرجع وطني لدعم القرار وتعزيز التنمية المستدامة.
0: طفل بالمهرة يطلق النار على والده.

0: بتوصيات عملية لتعزيز العدالة الانتقالية وبناء السلام.
1: مدير أمن أبين يتفقد منشآت أمنية وحيوية ويوجه برفع الجاهزية وحماية المرافق.
0: في الصفحة السابعة بتقرير بقلم أنور العنسي عسكرة المنطقة حلم طهران الأيديولوجي سيناريوهات النزاع على باب المندب.
1: وفي قسم التقارير أيضا أكثر من 4.4 مليون مستفيد الدعم السعودي يعزز القطاع الصحي في اليمن.
0: إلى كتابات كتابنا على السريع في الصفحة 10 و11، ومنها نقرأ فوز الحيدري اليمن بين الدولة والميليشيات متى تنتهي سنوات الانقسام،
1: واسم المسؤول أقوى من القانون بقلم محمد المسبحي.
0: سبتمبر جيش الجنوب وتاريخ المنتصر بقلم أحمد سالم فضل،
1: وبقلم خالد سالم حضرموت بين صراع المكونات واستحقاقات المعاناة.
0: إلى صفحة 12 في قسم الرياضة المحلية ومنتخبنا الوطني للشباب يخسر أمام اليابان،
1: والبكري يزور تدريبات المنتخب الوطني الأول استعدادا لخليج 27.
0: شباب المعافر ينهي مشواره بفوز عريض على وحدة التربة في دوري شباب تعز.
1: ملاعب نادي التنس العدني تكتسي بحلة بهيجة خلال حفل ختام منافسات البطولة 14.
0: إلى صفحة 13 في قسم الرياضة العالمية، وهنا اطردوا المغرب أولا، جماهير من سبتة ترفض استضافة إسبانيا لمونديال 2030.
1: وميسي وصل التألق مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي،
0: وثنائي ريال مدريد يقترب من موقع إنتر ميلان،
1: والنصر يلعب ناقص في وجوده الطعنات تتوالى على رونالدو.
0: إلى صفحة 14 تقرير أيضا مع معركة الناقلات، ماذا نعرف عن الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران؟
1: وفي صفحة الأخيرة من عدن الغد كالعادة نقرأ عليكم أبرز الأخبار اللي ربما قد تكون، خلينا نشوف الفيضانات طبعا. فيضانات الهيمالايا ترفع حصيلة الضحايا ومفقودون من أكثر من 30 دولة.
0: ممكن إحنا كلنا شفنا اللي حصل في نيبال بشكل مرعب جدا، فهي بنا لنقرأ ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات المدمرة التي ضربت نيبال ومنطقة التبت إلى 1273 قتيلا، فيما لا يزال 4757 شخصا في عدد المفقودين.
1: وفي نيبال بلغ عدد القتلى 1252 شخصا، بينما لا يزال 4216 مفقودا، بينهم نحو 6000 أجنبي من أكثر من 30 دولة. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين خصوصا داخل أنفاق منشآت الطاقة الكهرومائية وسط صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
0: كما تستعد السلطات النيبالية لإعادة بناء نظام الإنذار المبكر بالانهيارات الأرضية مع بحث إمكانية استخدام الحمالين والمروحيات والطائرات المسيرة لإيصال المساعدات.
1: وطبعا هنا متواجدة معنا حكمة حقيقة نقدر نقول بأنها تبدو جميلة. تقول إذا لم تستطع قراءتي جيدا فلا تحاول تأليفي. ربما قد تأتي في بعض الأوقات والأمور بأنها قد تكون مثل بيقولوا على الوقع، ولكن حقيقة
0: لازم إحنا نعرف صاحب الحكم هذه.
1: أيوة حقيقة ما بلاش نأخذ على الناس، يعني إذا ما شفناش أي شيء ظاهر عليهم فنبدأ بمرحلة من مراحل التأليف والتزييف. خليكم مثل ما أنتوا، خلونا إحنا كمان ماشيين على نفس النمط. ومثل ما أنتوا عارفين كانت هذه جولتنا الإخبارية، والمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام.

0: ويسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وهيا بنا إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان التعاون بين أجهزة الشرطة.
1: وفي ظل الظروف التي يعيشها اليمن، تبرز أهمية العمل الشرطي في حماية المواطنين، خصوصا النساء والأطفال والنازحين والفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
0: وتبقى الثقة بين المواطن ورجل الأمن إلى جانب احترام القانون والنزاهة في أداء المهام عوامل أساسية لتعزيز الأمن وحماية المجتمع. أكيد قبل أن نرحب بضيفنا، نذهب إلى تقرير الزميلة ليان صالح لنستمع إليها أكثر ثم نعود.
2: في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن، تتضاعف الحاجة إلى عمل شرطي أكثر تنسيقا وفعالية، يضع حماية الإنسان وصون أمن المجتمع في مقدمة أولوياته. فالتعاون بين أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في التعامل مع البلاغات والحوادث عوامل تسهم في سرعة الاستجابة والحد من الجريمة وتعزيز قدرة الأجهزة المختصة على حماية المواطنين. وتبرز أهمية هذا التعاون بصورة أكبر في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها النساء والأطفال والنازحون الذين قد يواجهون ظروفا تجعلهم أكثر حاجة إلى الحماية والوصول السريع إلى الجهات المختصة. ولا يقتصر العمل الشرطي على مواجهة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام بين رجل الأمن والمواطن. فحين يشعر المواطن أن القانون يحميه وأن صوته مسموع وأن البلاغات تعامل بمسؤولية ونزاهة، يصبح شريكا حقيقيا في تعزيز الأمن والاستقرار. كما أن الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن التمييز والنزاهة في أداء المهام تمثل أسسا لا غنى عنها لبناء مؤسسة شرطية تحظى بثقة المجتمع. وفي بلد أنهكته الأزمات، يبقى الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ بين مؤسسات قادرة على التعاون والتنسيق، وتمتد إلى مواطن واع يعرف حقوقه وواجباته، ويؤمن بأن حماية المجتمع لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع. فكلما تعزز التعاون بين أجهزة الشرطة وتعززت الثقة بينها وبين المواطنين، أصبحت الطريق أكثر أمنا نحو مجتمع تحكمه سيادة القانون وتصان فيه الكرامة وتحظى فيه الفئات الأكثر ضعفا بالحماية التي تستحقها. ليان صالح براديو عدن الغد.
0: وشكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا، دعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفنا العزيز عبر الهاتف العميد أحمد علي عثمان، مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن العاصمة عدن. يا صباح الخير يا عميد أحمد.
3: صباح النور وخير وسهلا بكم دائما.
0: يسعد أيامك وأوقاتك يا رب. احنا سعداء بهذه الدقائق من وقتك. وبداية يا عميد، بمناسبة اليوم الدولي للتعاون بين أجهزة الشرطة، كيف تقيمون واقع العمل الشرطي اليوم في مجتمعنا في بلادنا؟
3: الحمد لله، الإنجازات ظاهرة للعيان والأمور يعني شاهدة على ذلك، وجميع المواطنين هم يدركون مدى الاستقرار المتبع بعدنا ومدى كم حياتا اللي تقدم في سبيل ذلك من قبل الشرطة إدارة أمن العاصمة عدن.
0: نعم.
3: إنجازات متتالية تعكسها دائما في إخباريات ونشرات إخبارية متداولة يوميا في المركز الإعلامي لدينا في إدارة أمن عدن، ونحن دائما يعني نحاول قدر المستطاع وكل ما نملك من إمكانيات إنها نحقق أفضل النتائج الأمنية في مكافحة الجريمة والوقاية منها وحماية المجتمع من الخارجين على القانون. لذلك نحن يعني نشكر اهتمامكم بهذا الجانب الإعلامي في تغطية النشاط الأمني اليومي المهني لشرطة العاصمة عدن، اللي تحقق يوما عن يوم الكثير من النتائج الإيجابية والمثمرة في سبيل تحقيق الاستقرار والطمأنينة للمواطنين في عدن الحبيبة.
1: يسعد أوقاتك يا عميد أحمد. وحقيقة يعني إحنا بنعرف كمان إنه من ضمن الإنجازات هناك أكيد تحديات ربما تواجهكم وتواجه الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، فبالنسبة لكم ما هي أبرز هذه التحديات التي ربما قد تعرقل سير هذا العمل؟
3: والله التحديات يعني اسمحي لي أقول لك إلى محورين.
1: نعم.
3: المحور الأول يتعلق بالوعي المجتمعي، تمام؟
1: أيوة.
3: والمحور الثاني يتعلق في الجوانب اللوجستية الخاصة بأمن أعداد وهذا شحة الإمكانيات يعني. بالنسبة للمحور الأول يتعلق بالوعي المجتمعي، فهو يعني يتعلق بالثقافة الأمنية عند المواطن. تتدركين تماماً أن هناك كتيبة القيام الخير قد تقرب داخل عدن، وكثرت فيها كثير يعني ذهبت مع الرياح، لكن يعني نتمنى من المواطنين في عدن أن يعرفوا ماذا يعني الأمن وماذا يعني احترام القانون من قبلهم. وكل ما نتمنى من الإنسان من المواطن في عدن هو احترام القانون، تمام، والالتزام بجميع الإشارات الأمنية. وبالنسبة للطرح المحور الثاني يتعلق بالصعوبات الخاصة بأمن عدن، فهذه يعني معظم المعضلات التي تقف أمامنا عائق، وليست إلا أمن عدن، كل اللي بيتعلق بإدارات الموجودة في عدن أيضا تعاني صعوبات وتعارف الأزمات المتلاحقة سواء الاقتصادية ولا المالية ولا تنحكي دائما على المستوى الاجتماعي، وتحدث إلى كثير من الحادث والجرائم والآخرة، وبالتالي أمن عدن هو يتحول إلى عبء ثقيل عليه، فهمتي؟ فكل ما كان في استقرار اقتصادي، تمام، تحقق كثير من الأمور التي أو تخفف كثير من القضايا التي تتعلق بالجرائم والآخرة. الصعوبات كثيرة، وقدرنا قد تكفل قبل المقدمة إن فقدنا كثير من القيم الأخلاقية داخل عدن، وصارت هناك ظواهر شاذة غريبة على عدن دخلت إلينا، ونحن نحاول قد نستطيع إنها نكافحها، لكن وعي المواطن يبقى مهم، وهذا دور في الإعلام المختلفة، وأنتم يعني شاكرين يعني تقدمون هذا الجهد. وكنا نتمنى أيضا من جميع منظمات المجتمع الأهلي والمدني داخل عدن يهتموا كثير بهذا الجانب، يشتغلوا بين صفوف المواطنين للرقي من وعيهم القانوني ومعرفتهم ما هي مساءات الأمن داخل المجتمع. هذه يعني ببساطة اللي تحدث فيها عن أهم الصعوبات التي نعاني منها داخل يعني في عدن، وبالذات في إدارة شرطة العاصمة عدن.
0: الله يعطيكم العافية يا عميد أحمد، وفعلا يمكن احنا شفنا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية انه فعلا تقومون بدور أمني مشكور عليه فعلا، يعني حتى في قضايا يمكن لها 11 سنة تم قبض أحد المتهمين بعد فراره 11 عاما وما إلى ذلك والعديد من الأشياء. لكن هنا يا عميد أنا يمكن بشدد على نقطة الثقة والوعي كما أسلفت في حديثك السابق، إنه في بعض المواطنين يا عميد مع الأسف ما يعني ثقتهم بالأجهزة الأمنية تكون ربما مهزوزة مركوكة لبعض أقسام الشرطة في بعض المناطق في عدن.
3: شوفي أنا قلت لك الآن شيطنة الآن غلط بشكل عام، لكن نحن نتحدث عن أن هناك كثير من القيم ضاعت داخل المجتمع حتى على المستوى الأسري. نعم. أبنائهم الآن يعني يعملون في أو يسيرون في طريق الظلمات، ولكن الآباء مقصرين في تربية أبنائهم، إذا كمان المدارس أيضا مقصرة في تربية الطلاب والطالبات، يعني هي سلسلة متواصلة. أما نحن نتحول إلى قضاء وإلى إما مساجد ونتحول إلى آباء، هذه مش دورنا نحن تحقيق الأمن والاستقرار. فالقيم إذا كان حافظ عليها المواطن، قيم حافظ على أبناء هذا المحافظة العزيزة عدن، التزموا، ما يعملوش أعمال الشر ولا يجارون المجرمين الخارجين على القانون، نحن الإعلام نكون بسعادة.
1: نعم صحيح.
3: هذا قال الثاني، ما فيش حاجة اسمها فقدان الثقة. أي قسم شرطة، احنا معانا رقابة تفتيش، معانا قوانين، نحن معانا حقوق، معانا واجبات، واي قسم شرطه اي حتى اصغر مني في اي قسم يقطع في حق المواطن عليه ان يلتقي قسم الشرطه، ان لم ينصفه فليتجه الى اداره شرطه العاصمه عدن، هناك معنا اداره مستقله اسمها اداره الرقابه والتفتيش والتحقيقات. ومعنا مجلس تعديلي وكثير من القضايا تحال احيانا الينا ويجازى المخطئ من افرادنا.
0: وانا صراحه يا عميد احمد انا من هذا كلامك صراحه بايدك، وكمان يعني بوجه كلمه لكل المستمعين والمواطنين اللي عندهم شكوك او خوف او يمكن بيقولوا انه هذا القسم ما بيتعاونش معي، انت زي ما ذكرت انه يروحوا على امن العاصمه ويقدموا بلاغ على هذا او شكوى على هذا القسم. نعم
3: اي اختلال بالحس او اي حق او في تهاون ها المواطن يلتقي الى اداره امن عدن يقدم شكوى ويتنظر بساعته. وزي ما قلت قبل قليل هناك قضايا كانت معلقه مذهوله لا سنوات وامن عدن وشرطه امن عدن تبذل جهود كبيره في كشفها ونجحنا، وصارت يعني كثير من القضايا كانت مذهوله ولها فترات سنوات قديمه يعني كشفنا وقبضنا على الجناه والحمد لله. الأمور ما تكونش بالشيطنة العمل كامل، إذا كان في خروقات في انتهاكات فلتقدم شكاوى.
1: صحيح يعني صراحة
3: نحن نحاسب هنا في حضور هنا في جهات تحاسب ولا نقبل، لأن الأمن الشطر نحن الشيء نحن نقول لك حاجة أستاذة، نحن دورنا توضيح الرسالة الأمنية النبيلة للوظيفة الأمنية.
1: نعم.
3: ولا يمكن أن يتحقق ذلك إن لم نعمل على تطبيق القانون وسياسة القانون مع الحفاظ على كرامة الإنسان.
1: صحيح أنا أتفق معك من هذه الناحية.
3: وأول شيء هذا إن احنا في أي مشكلة شكاوي تظلمات ترفع إلى مشروع المواطنين بقضايا خاصة لازم ينظر فيها بشكل سريع، هذا أول ما يجب أن يعمله الشرطة، وأي تقصير في ذلك فليلتجئ إلى القيادات العليا في شرطة العاصمة عدن سوف تنصفه إن كان على حق وتعاقب المتهاون.
1: نعم
3: هذا يخشون لها مني يا بنتي، لا أكذب أنا ولا أجمل لأننا مسؤول في إدارة شرطة العاصمة عدن، أنا أقول لك الحقيقة وإمكانكم تنزلوا، وأعتقد أنكم نزلتوا أصحاب هذا الغد دائما. نعم. تنزلون أيوة. عندها وتعملون زيارة وتعرفون يعني ظروفنا وتعرفون ما نعمله وما نفقه وما نحققه من نتائج جديدة وما نقدمه من تضحيات سواء حرق سحر ليالي وأيضا دم.
1: طبعا عميد احمد معلش على المقاطعه، ولكن ضمن اطار الشكاوى اللي انت كنت بتتكلم عنها، هل في هناك ارقام لهذه الشكاوى في حال مثلا اي شخص ما قدرش بانه يوصل للامن ممكن انه يتواصل عبر هذا الرقم؟
3: مكاتبنا مفتوحه. نحن لا نقلق، معانا اذا اي مواطن في اي وقت مع شكوى، اما موضوع التلفون هذا واحد ساعة هذا لو في يعني حاجه طارئه، لكن اتكلم على شكاوي اذا كان فيه ضرر مثل المواطن من قسم شرطه معينه ولا من افراده او حد ضباطه يقدم شكوى، معانا هنا قسم الشكاوي وقسم المتابعه ومعانا فقط كله الرقابه والتفتيش والتحقيقات والمجلس التعديلي.
1: نعم
3: لا انا لا اتكلم مزافه يا بنتي، انا اتكلم الواقع ملموس،
1: وهذا الشيء اللي ربما يعني الواقع. أستاذ يعني عميد
3: وضحوا للمواطن أبنوا على هذا الوضع ووضحوا للمواطن،
1: وهذا هو اللي بيحصل، يعني ربما تحصل هذه المقابلات لتوضيح كثير من الأمور اللي تكون مغيبة عن المواطن، وربما قد يعتقد احنا بنعرف يعني عميد أحمد للأسف الشديد انه قد يأتي شخص او فرد من افراد الأجهزة الأمنية بشكل عام ويقوم بالإساءة، وللأسف دائما السيئة بتعم بشكل عام.
3: الإساءة تعم.
1: نعم
3: انا معي، لذلك انا اقول المكاتب مفتوحة، كذا العدد مفتوح، نحن دورنا خدمة هذا المواطن وخدمة هذا الشعب، هذا دورنا.
1: صحيح
3: لازم نقوم بهذا الدور على أكمل وجه، ومعنا قيادة حكيمة رشيدة على رأس الأخ اللواء الرفض الطاهر على الشعير تعمى ذلك إلى النهار. إذا كان مدير الأمن كله تلفونه مفتوح لأي إنسان،
1: صح،
3: هو المدير الوحيد، هو المدير الوحيد في العاصمة عدن.
0: نعم، الله يعطيكم العافية يا عميد أحمد، وإحنا فعلا سعداء بهذه النقاط اللي أنت وضحتها، أكيد المستمعين والمواطنين سعداء بها. لكن هنا أريد أن أسأل، كيف تتعامل الأجهزة الأمنية مع حماية النساء والأطفال والنازحين؟
3: يا سلام. أول حاجة بالنسبة للنساء، النساء مع مركز تخصصي اسمه مركز الشرطة النسائية موجودة جوار شرطة المنصورة، مركز من ثلاثة جوار، يتعلق بإيش؟ يتعلق بقضايا النساء والأطفال. يعني أول حاجة يتعلق بقضايا النساء، القضايا الاجتماعية، وأي نوع اجتماعي يتعرض له. يعني كان في قضايا تقوم الجرائم تتكدي النساء تكون فرق فيها، أو تظلمات أو شكاية، على مركزنا كامل متاكد كل النساء. ومعانا أيضا كمان مركز ثاني يتعلق بالأحداث وجود كريتر،
1: أيوة،
3: يتعلق بهذا الجرائم، يتعلق فيها المواطنين، القوى اسمها الفئات المهمشة ومهمشة، هذه تعتبر المواطن الأخير، مواطن يمني ما يقع عليه يقدم تظلم أو شكاوى، وشغالي روح أقسام الشرطة أنزلوا بشكل مباشر، سواء سبحان الله أنزلوا بشكل أنزلوا أحدكم بشكل مفاجئ، أنزلوا أي تنزل وتلمسوا ذلك بأم عينكم
1: على أرض الواقع.
3: أنا أقول لك على أرض الواقع كده بدون إذن. لا يمكن صدق قاعد شرطة ولا مركز الشرطة النسائية ولا الأحداث، هذا كله موجودة وتعمل نهار وليل، لأنه بالأخير ده مواطن، كان في كان طفل، كان يعني احتياجات خاصة، كان مهمش، كان امرأة، بين هذا كله بالأخير مواطن والقانون فوق الجميع.
1: صحيح،
3: وعليهم الالتجاء إلى هذه الأماكن. أنتم معنا مركز مهم جدا، شوفي داخل المنصورة، أنت كنت ما نزلتلوش، أرجوك أنزلوا هذا الموقع حقه جنب شرطة المنصورة، مركز يعني الآن يقدم له أقسام من قريب عام، يعني يقدم خدمات قليلة
1: للأطفال، صح؟
3: للقضايا الاجتماعية وتعلق أيضا بالأطفال، قضايا أسرية، هذه قضايا أسرية.
1: نعم،
3: وبعض في قضايا تجيب الأقسام الشرطة حالة عندهم.
1: أيوة.
3: انزلوا أقول لكم، انزلوا على الواقع والتلمس في هذا الباب
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى
3: أي إجابة تريدون انزلوا على أرض الواقع، وفي أي حاجة لكم اتصلوا بالتليفون، أي جهاز منحتكم.
1: الله يسعدك يا عميد أحمد، حقيقة يعني كل هذا الترحيب هذا يعني
3: مباشرة.
1: الله يسعدك، الناس طبعا بتسمعك وبتسمع قد ايش انت حابب انك توضح فعلا الصورة الحقيقية للجميع، الناس اللي بتسمعنا حاليا.
3: هذا دورنا نخدمكم.
1: نعم، ونحن ايضا بدورنا جالسين نسلط هذا الضوء فعلا على الاشياء اللي لابد انها تظهر على حقيقتها امام العالم. طبعا عميد احمد، احنا بنعرف انه هناك اهمية لمسألة التدريب والتأهيل للكادر، طبعا سواء كانوا في الشرطة يعني العسكرية، طبعا ليهم تواجد معكم من الرجال، وأيضا الشرطة النسائية. فبالنسبة لكم أين هذا الدور من مسألة التدريب والتأهيل؟ هل تقوموا ما بين مرحلة والأخرى بتدريب وتأهيل الكادر المتواجد معكم؟
3: شوفي، معنا يعني برضو معنا مسارين، مسار تدريب تأهيل،
1: أيوة،
3: ومسار توعية. مسار توعية هذا كل أسبوع نقوم به إدارة التوجيه، كل أسبوع يتم نزول مباشر ميداني مشترك مع كبار الكوادر ومتخصصين في جهات شرطة العاصمة عدن إلى مراكز الشرطة كلها، فيها مع الشرطة النسائية لكل إنان، يتم هذا التوعية والالتقاء بالوعي القانوني والأمني والإنساني والإخلاقي عند رجال الأمن، ضباط وجنود صفر. المسار الثاني يتعلق بالتدريب والتأهيل، هذه برضه معاه برامج متخصصة لإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لزيادة الارتقاء بجودة الأداء الأمني التخصصي لدى منتسبي شرطة العاصمة عدن. دائما نقوم بها بشكل دائم، يعني أحيانا شهريا وأحيانا كل شهر، وأحيانا تأتي منظمات لأن احنا في هذا الجانب تعمل دورات ومعانا قاعة مخصصة هنا بإدارة أمن عدن تمام، وإحنا في أماكن أخرى حسب الظروف المطلوبات، وأغلبية الدورات تقوم بها إدارة التدريب والتأهيل داخل إدارة أمن عدن. لكن بالنسبة للتوعية هذا أسبوعيا، وبإمكاننا إذا أردتم أن نتصل بكم تنزلوا معانا وتصوروا على الهواء مباشرة، يعني أي وقت ما ننزل فيه هذا الأسبوع لهذا الثلاث أيام، كل أسبوع يوم التوعية، كل أسبوع يوم كل أسبوع ننزل في كل أقسام الشباب.
0: نعم الله يعطيكم العافية.
3: ما تقلقيش في هذا الجانب، ما زي ما قد ناقشني في أحيان صعوبات، لكن بالأخير الوعي قبل الشكل عند رجل الأمر رجل بنحترف مسؤوليته الأمنية، ها ما دام هو الأمس البدلة العسكرية
1: صحيح. نعم
3: علي أن يحترم، علي أن يحترم هذه الرسالة الأمنية النبيلة تمام، في خدمة المواطنين وفي مكافحة الجريمة وفي الوقاية من الجريمة وفي استتباب الاستقرار والأمن والطمأنينة لجميع مواطني عدن وسكان عدن.
0: نعم طيب يا عميد، هنا أحد المتابعين والمستمعين لنا الآن يسأل، هل أستطيع أن أسأل السؤال لك؟
3: اسألنا
0: تفضل. نعم هو يقول يا عميد، لماذا يسجن شخص بسبب تهمة بشيء يظل في السجن في المنطقة اللي نفسها ثم لا يتحول إلى النيابة على سبيل المثال يعني بشكل أسرع؟ يفترض أنه أقل شيء يجلس أسبوع ثم يحل إلى النيابة العامة، مش يظل قابع في السجن شهور.
3: أقول لك حاجة، شو أنا حاسس بالاستيش يعني أقول لك شيطرة الأمور. نحن علاقة مع النيابة والقضاء علاقة طيبة، وكل المعتقدين الموجودين في جميع أقسام الشرط هم محظوظين بأمر النيابة والقضاء مش بأمر الشرطة. الشرطة لها وقت محدد خلال 48 ساعة 40 ساعة ترفع الملف إذا كان على قضية وفي إشكالية ما قدرناش أن ندمن هو بينه وبين الأطراف، ترفع إلى النيابة بشكل سريع. هذه التوقيات صارمة لا مزاح فيها ولا مهادنة. وأي شخص يقول إنه لو حاجة أنا قلت يبلغني ولا يبلغ يجي هنا دائت أنا عدد ونحن نشوف أكبر كبير أي شرطة تهاون بحق هذا المواطن. لأننا نقول لي أي حد لا يتم، احنا حبيبنا موقف نرفع الملف النيابة، لو النيابة عملت باستمرار العقد نحن نحجزه على ذمة النيابة.
0: اعتقد انك وضحت هذه النقطة يا عميد، انا اشكرك عليها. لكن قبل الختام يا عميد احمد، ما الرسالة التي توجهها للمواطنين ورجال الشرطة اليوم؟
3: رجال الشرطة عليهم ان يحترموا البدلة العسكرية، على ما نحترم الرسالة الأمنية النبيلة في مهامهم اليومية والمهنية من أجل كسب ثقة المواطنين وتحقيق ما نصبوا إليه من حال استقرار طمأنينة لمحافظة عدن. عليهم أن يبذلوا كل جهدهم، وعليهم أن يعملوا على الإسراع في الاستماع إلى شكاوى وقضايا المواطنين ووضع الحلول لها ما لم رفع للنيابة بأقصى سرعة. وهي التوقيات وهي التنسيق المستمر بين النيابة. عليهم يحترموا تطبيق سنة القانون بالتوازي مع احترام كرامة الإنسان وآدميته.
1: نعم
3: بالنسبة للمواطن، نحن نتمنى على المواطنين ودائما نقول إن المواطن هو رجل الأمن الأول، وهو أحد مصادر المهمة، أحد المصادر الأمنية المهمة للشرطة. لذلك كسب علاقة طيبة تعزيزها مع المواطنين، وبالمقابل احترام المواطن للقانون، احترام المواطن لشرف المهنة الأمنية، وإن هذا الرجل ولا هذا مدير الشرطة هو سهران من أجل راحته وأمنه، يجب أن يكون الاحترام موجود في قبل المواطن بدور الشرطي. وأيضا نتمنى استمرار في التعاون، وهو حاصل ومعانا تكريم لكثير من المواطنين اللي ساهموا في إعطاء معلومات لكشف الجرائم وكشف الجناية الخارجية عن القانون والخارجية عن القانون. نتمنى أن تستمر هذه العلاقة ما بين المواطن ومجلس الشرطة بطريق سليم ونتمنى للجميع ولكم أنتم التوفيق والسداد دوما وأبدا.
1: يسعد كل أوقاتك عميد أحمد علي عثمان، حقيقة نحن سعيدين جدا بهذا الوقت القيم اللي خصصته لنا لتوضيح كثير من الأمور. نشكرك العميد أحمد علي عثمان، مدير أمن إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن العاصمة عدن. شكرا لك.
3: عفوا عفوا، نحن تحت خدمتكم دائما
1: في أمان الله. في أمان الله عميد أحمد.

0: وهنا العودة مرة أخرى للمساحة التفاعلية، ومن أجل استقبال اتصالاتكم عبر رقم إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. وقبل ما نروح ونستقبل الاتصالات يا ديانا، خلينا فقط نوجه لهم هذا السؤال التفاعلي اللي يقول: هل تثق بجهاز الشرطة عند تعرضك لأي مشكلة أو جريمة، ولماذا؟
1: طبعاً أول اتصال. ألو، يا صباح الخير.
2: صباح النور، تحياتي لكم، تحياتي للعميد أحمد،
1: وتحية طيبة لك.
2: ألو،
1: أيوة معك.
2: معينا؟
1: أيوة فهمين.
2: معينا تمام.
1: أيوة أدن.
2: ها تسمعينا؟
0: أيوة صوتك موجود معنا، إحنا نسمعك
2: الآن. كيف
0: الآن؟ فل الفل، موجود الصوت.
2: كيف الآن؟
0: تمام. نسمعك.
2: يلا يلا. بالنسبة للعميد أحمد، طرح موضوع يعني لو في أي اختلالات هنا ولا هنا من قبل الشرطة. تمام. ألو،
1: أيوة يا آدم نسمعك.
2: لو في أي اختلالات بالشرطة ولا شيء، يعني على المواطن يتجه لشرطة المحافظة عندهم في إدارة الأمن، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة، وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة.
1: فعلا
0: صحيح.
1: وتحية طيبة لك يا آدم، شكرا جزيلا على الاتصال وعلى هذه الكلمات. معنا اتصال آخر. ألو، يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: صباح العافية.
0: نور والعافية والرضا عليك يا عم محمد.
3: صباح الخير على مخرج الرائع ناصر، وعلى الجندي المجهول اللي هي الصالح، وعلى صوت الثنائي الجميل الرقيق هنا وديانا.
0: يسعد أوقاتك بالصحة والعافية يا رب.
3: العميد أحمد علي عثمان، يمكن ثالث مرة التقيب أشارك معي في هذه اللغة، وصراحة أبدعتم أن يتيبوا موضوع مهمة هذه الأيام.
1: شكرا.
3: شيء جميل أن قلتم في الموضوع هذا ونتكلم فيه، وأعتقد خبرتنا السابقة كان لغتنا بالأمن، وكنا زمان بالأمن، هو تكلم حاجات كثيرة وأنتم ما قصرتوا في الأسئلة، لكن أريد أن أطلع إلى بعض النقاط وقد يكون ما أطلع لها كامل.
1: تفضل.
3: صراحة حركة وقلنا جاب حقائق جميلة. اولا سالتكم جميل انه كان في هناك تدريب وتاهيل، كان مع شرطه وكليه فتح، لا تفتح ولا لمساكن، لان بذلوا جهود، لان اول مره تدريب قبل كل شيء، بذلوا جهود كما قال هو بالشرطه محاضره اسبوعيه هكذا، وبالتنسيق مع بعض المنظمات المجتمعيه، كان اول معنا زمان لجان الدفاع، الان لجان مجتمعيه، لكن كان اول لجان دفاع لهم علاقه بالامن العام وبالامن الدوله وبالجيش، وكان في اجتماعات قبل التخطيط، وكان في تدريب لهم. الآن اللي كان مجتمعي بذلوا جهود تقريبا برضا إجابة بدأوا، وهم عامل مساعد الأمن، لأنهم الربط بين المواطن والأجهزة الحكومية اللي كان المجتمعية، لكن نسميهم كمان اللي كان دفاع. ثم أيضا أشكر أيضا في لكم علاقات منظمات، كما قالوا بعض الأولاد يأتوا للجندي المجهول.
1: نعم.
3: أشكر مثلا بعض منظمات، مثلا الدكتورة سعد علوي اللي تحارب المخدرات والأمور الخاطئة.
1: أيوة.
3: لها علاقة قوية بإدارة الأمن، وطعنا مرة. بيدي أني أقول أنه أنا قبل فترة التقيت يمكن ستة نائب مدير الأمن أبو بكر، هو زميل أحمد علي عثمان، وكان صديق الإذاعة معكم، وطلع عدة مرات ومستعد يطلع على أي وقت. قال ناقشنا قضايا هذه العلاقة بين الإعلام واللجان والمجتمع، فشكى لي صراحة أنهم يواجهوا ظروف. أولا تصوروا يا بناتي، إذا كان العقيد هذا، وأنا لي أقربها جنبي الآن في الأعمال السينما، إذا كان 24 رواتب مش قادر حتى أشتغل مواصلات العقيد، برضه بالعقيد والعميد والجندي، برضه بالأخير هو مواطن، يفترض أن تصرفهم رواتبهم، لأن أنتم أشفتم في خلل بعض الشرط، فالجوع كاثر. بعض جندي مثلا قد الضابط يكون واعي وفاهم يتحمل، لكن جندي بحكم الجوع والهذا ما يمد يده، وهنا حصل الخلل.
0: علشان كذا يا عم يعني هو تكلم، شوف تحديدا على مسألة القيم والأخلاق، لأنه فعلا إذا كانت الأخلاق موجودة مهما حس الإنسان بأنه يعني لقمة العيش صعبة، صحيح، بس مهما حس، طول ما أنه أنت عندك قيم وأخلاق مش معقول أنك تمد يدك مثلا.
3: لا لا لا،
0: وأنت قدوة تعتبر.
3: أنا معك بالأخلاق صح، والتربية والشرطة عندنا ما شاء الله القديمة خاصة.
0: أيوة.
3: حاولوا يتذبوا جديد، لكن قلت لك بعض الأحيان في كل في المجتمع فينا شاذ.
0: أيوة.
3: وبعضهم بغض يضبط نفسه، فأنا نقول من باب المحاذير أن يوفروا للشرطة رواتبهم، رغم أن مدير الشرطة يبذل مجهود ومع وزير الداخلية وزير الداخلية مشاهدا وأحمد علي هذا وهو بكر كان مستطلعكم، لكن أيضا أنا أشيء بإيجابية جابوها صراحة، تحدثني معها أبو بكر وكان أحمد علي عثمان مش موجود، إنما موجود معنا في الإعلام مع كان بين الصوت عبد الناصر. قالوا لي بدأنا بتجربة إيجابية في المنصورة أشار إليها أحمد علي شرطة أيوة. نسائية يا بناتي هذه كان أول زمان عندنا في عدن شرطة نسائية متكلية في كل مكان حتى في مطار عدن الدولي. لاحظوا مطار عدن الدولي أنا عارف واحدة عقيد شو اسمها هي مش عارف عارف تعال عارفين شو اسمها الآن معلم عليش مستوي لهم صورية إنها في مطار عدن كشفت حاجات ومهربات تهرب عن طريق النساء أيضا آثار ذهب بلاوي وكان لها دور ولقوها العقيد النساء شبيه لهن دور كبير حتى بعضها واحدة كشفت واحدة مهربة السلاح
0: أيوة
3: تقول لك العباية أو حاجة المرأة لها دور كبير خاصة في المنافذ أنا أقصد المنافذ حتى محل المخدرات تهريبها
0: أيوة
3: إنها صعب رجال الشرطي يجي في انتشى مرأة تعرف هي مرأة يجي القسمة لكن لما تكون مرأة جنبها تصلها في غرفة هنا تحد من المهربات لأن مش كل شيء الرجال ولا النساء كلهم طاهرين هذا التهريب أيضا السجن عندما تكون واحدة مسجونة معها قضية كان أول تخوف المرأة تشتكي من زوجها لو في ظلم عليها أو سرقة تروح الشرطة كلهم رجال الحكم الآن بعد الحروب تغيرت كثير من العادات والأخلاقية صراحة نقولها صراحة كان أول في نظرة كبيرة واحترام وتقدير للمرأة أنا عشت هذا الكلام لكن الآن لما وجود شرطة نسائية في المنطقة كتيبة أولى وبدأوا أعتقد في كريتر هذا جانب إيجابي يعطي الثقة للمواطن والمرأة على حد سواء لأن أي باطل يبلغ الشرطة على طول والتعامل بثقة لأن إمامها مرأة موجودة تعرف سر المرأة أيضا ولهذا يكون في جوانب إيجابية كبيرة وأنا أرغب من خلالكم أن يعودوا تأهيل باقي مجموعة بلاغات في الفتح اللي حق كل الشرطة لأن بعضها حولها سكن يعودوا أيوة. على أقل المحاضرات أو الدورات قصيرة لأن التأهيل ما إشارة دينا وديانا أنه التأهيل أساسي لكل شيء الواحد يتحقق له واحد جندي جديد يكون طيب أخلاقه يبغى يصير لكن ما عندهش تدريب وتأهيل عندما يلاقي دورة حتى تسلسل أسبوعين تفتح مداهنه ويبدأ فلا أطول صراحة أشكركم جميل الشكر يا بناتي وصراحة لكم مستقبل جيد
0: يسعد لي قلبك يا عم محمد حقيقة على كل كلمة أنت قلتها وشكرا لك دائما لتفاعلك وللحكايات اللي أنت بتحكيها معانا على كل الأشياء اللي بنعيشها اتصال جديد كمان يا صباح الرضا
4: ألو صباح الخير عاش عليكم
1: صباح النور والسرور عليك يا عواد
4: وصباح الأمن والأمان
0: يا ريت يكون أمن وأمان يا ريت يا رب
4: والله أنا صراحة يعني بفرح علي أنا كنت أتمنى أن يكون الجهاز الأمني ها يعني مليان بالعلم وبالثقافة وبال يعني بصراحة اليوم بأقسام الشرط أكثرهم غير متعلمين وأكثرهم غير ذو الرواتب مش مؤهلين على قطع زي ما قال عم محمد فضل
0: أيوة
4: أكثرهم مش مؤهلين يعني العسكري اللي يخدم في قسم الشرطة لازم يكون يعني متعلم مثقف وخريج من كلية زي ما كان من سابق وكان من قبل ما نلقى في الشرطة مباشرة زي ما قال محمد معانا لجان الدفاع يعني بكل مديرية فيها لجان يعني كان لكن حقنا اسمها لكن عبد الباري عبد الحبيب يعني لو في معك شكوى بينك من المواطن أو أي شيء أول حاجة تلقى لجان الدفاع بعدين ما يجابوا إن الموضوع كبير وإذا يحلو غير شرطة درسان لا شرطة
0: أيوة
4: الشرطة هكذا كان أول نظام وكان الجندي يعني يخدم المواطن بحق وحقيقة لو في عندك مشكلة لو في عندك أي حاجة يقوم بواجبه الآن في ضعف في ضعف في ضعف كثير
0: طب باعتقادك يا عوض إيش أسباب الضعف هذه يعني من وجهة نظرك
4: غياب الدولة غياب الدولة إذا كان في دولة في نظام في قانون وكليات شغاله على اللي يعني خرجوا من الجنود كان اول اطالب من خرج من الثانويه يروح عسكره سنتين يتعسكر واذا حاب يستمر يعني يخرج يعني يخلص حق الخدمه اذا حاب يخلص كليه عسكريه يروح على طول
0: ايوه
4: فكان هناك يعني حصلت كوادر حصل ناس يعني عندهم ذا لكن الان انا اشوفها يعني اطفال يعني اعمارهم من 18 من 20 سنه من 20 سنه عسكري يعني في
0: لانه للاسف الشديد ربما مثل ما اشرت سابقا يا عوض بانه الوضع الاقتصادي جعل كل شبابنا بيتركوا مساله الدراسه او بيتجهوا كلهم اتجاه كبير على مساله السلك العسكري وما ادراك ما السلك العسكري
4: وبرضه كمان اقول لك يا دينا حتى العسكري لما يدخل يشتغل يعني ما فيش راتب
0: أيوة.
4: يعني يعطونه اعتقد شرطه مش عارف ايش
0: ايوه
4: حصل طبق يعني من هنا ومن هنا مشان يطلع عقد. فهذا ما يخدم المواطن هذا.
0: نعم.
4: يلا وتحياتكم.
0: وتحياتنا لك كمان يا عوض، شكرا لك وشكرا لتفاعلك الدائم معنا. آخر اتصال بيشير إليها المخرج، يا صباح الخير. نحاول من جديد.
1: خوفتها بكلمة آخر اتصال يا ناصر. معلش اللي حاب إنه كمان يتواصل لا بأس. ألو يا صباح الخير.
5: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا خالة.
5: كيفكم؟ كيف المخرجين والمعدي؟ كلكم بخير؟
1: كلنا بخير، عساك بخير يا خالة.
5: الحمد لله غطي على الأمن. هذا سعد آمن في آمن بدي اشتكي يعني يكون المدين عليه هو المظلوم. يكون والله العظيم إنه ده يكون الحق للكتب الجرائم صدق. أنا أقول لك يعني من واقع يعني أصبح يعني يكون بس مع للأسف للأخ أحمد أو ابننا أحمد هذا العميد.
0: أيوة
5: العميد أحمد. لكن الشرط هذه ما فيش شباء أنصاف، ما فيش شباء أنصاف المواطن. يكون ذاك بيدفع بعد بيخرج ساعته من السجن بيخرج ده وده يكون مظلوم إيش عاد يصلح. المهم خلاص واحد يعني اتجي إلى أرحم الراحمين نقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: بس يا خالة يعني شوفي برضو هو وضح انه ربما لو حصلنا مثل هكذا اشياء نتوجه للمكاتب اللي هي على اساس بتكون للشكاوى حق المواطنين نفسهم، يمكن يعني برضو شوفي احنا ممكن
5: يكون مش عنده علم ومش يخرج وما يعني الواحد يكون مش معاه يعني يكون المجميع يعني ما فيش معاه دخل او شيء يعني يروح من مكان لمكان. لكن لما يكون الشرط هي مفروض ترفع كل حاجة للنيابة، لأنها ترفع حاجات معلومات ناقصة.
0: أيوة
5: للنيابة والله أنها ناقصة، حتى الكاميرات يخفوها فهملي.
0: صحيح
5: المهم يعني نسين مدير الأمن أو مدير أمن المحافظة والله يعني تم بالشرط ويعطوهم دورات واحترام يعني المواطن المجني عليه يعني مش يعني الظالم يكون مرتاح والمظلوم خلاص يعني كلها على قولتك فوق راسه خلاص.
0: ايوه
5: المهم يدعي المظلوم يعني خلاص اسعد يصلح.
0: نعم
5: واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاجه.
0: الله يسعدك يا خالة.
5: بس الامن اذا كان صلح الامن داخل البلاد هذه
0: بتصلح البلاد،
5: بتصلح كل حاجه.
0: ايوه صحيح
5: بيصلح كل حاجه اذا كان الامن مفتح تمام ومع المواطن ومع الدوله يعني مع الوطن مش مع الدوله ضايع لا برع مع المواطن مع الوطن فيصلح كل حاجة والله العظيم. هذه نصيحة يعني لكل عسكري لكل ذا يتعامل يعني بصدق وأمانة بصدق وأمانة. أما البيجدي لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى الرشاوي والدفع وده ما ينفع يوم ذلك لما يعني المتخاصمين عند الله كذا كل واحد يشد عشانات الثاني.
0: صح
5: يلا والله حسبنا الله ونعم الوكيل ومع السلامة. الله يحفظكم
0: يحفظك يا خالة
5: وشكرا على هذه البرامج ما شاء الله.
0: الله يسعدك يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين.
1: شكرا يا خالة يعطيك العافية.
0: طبعا ديانا خلينا بس نروح ونبدأ بقراءة التعليقات الموجودة معنا اليوم ونبدأ بمطيع الوصابي. يقول صباح الخير لإذاعة عدن الغد، صباح الخير لدينا وديانا ولناصر. بخصوص السؤال هل أثق بجهاز الشرطة؟ أقولها وبصراحة ثقتنا بالشرطة هي ثقتنا بالأمن نفسه. الوطن بدون أمن فوضى والمواطن بدون شرطة ضائع. نعم نثق، لكن نثق ونحن نطالب بالأفضل. نثق بالضابط الشريف اللي يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، ونثق بالدورية اللي توصل بسرعة وقت المصيبة. لكن ما عاد نقبل مماطلة ولا وساطة ولا تجاهل لشكوى المواطنين. نريد شرطة في خدمة الشعب مش الشعب في خدمة الشرطة، ونريد هيبة القانون ترجع عشان المجرم يخاف والمواطن يأمن. الأمن مسؤولية الجميع بس البداية من عندهم. حياكم الله وربنا يحفظ بلادنا ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لك أيضا التوفيق يا مطيع.
1: نعم ومن صباح على أبو خالد حلصم وكذلك على أم حمزة. وأمان الحامي كتبت لنا ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحا، وما من نفس ترضى بالقدر إلا باتت سعيدة، وما من روح تردد الحمد لله إلا كانت مبتسمة، وما من لسان بات يستغفر الله في كل حين إلا فتحت له الدنيا بما فيها. رزقني الله وإياكم تلك الخسائر، اللهم آمين. وأسعد الله صباحكم وأصبح على جميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي، أسعد الله كل أوقاتك أمان، وشكرا على رسائلك.
0: وعبد الواحد محمد بيقول: سبحان من جمل الصباح بنوره وزينه برجاء القلوب، اللهم بك أشرقت حياتنا فاجعلها عامرة برضاك. وأيضا يضيف بأن كل التأخيرات في حياتك هي حكمة بالغة يعلمها الله وحده فقط، سلم أمرك لله وثق به ولا تيأس، ومن ضل بالله خيرا فلن يخيب الله ظنه، ومن شكر الله على نعمه زاده الله من فضله، ومن توكل على الله فهو حسبه. اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، واغفر لنا ولوالدينا ولكل أحبائنا. صباحكم خير وأمل، وصباحك سعادة ورضا يا عبد الواحد، تسلم على هذه الدعوات الجميلة.
1: وهنا فتح طائف سيف ناشر: صباح السعادة عليكم طاقم راديو عدن الغد، صباحكم الله صباحكم عسل، وتحياتي لكم ولجميع المتصلين والمشاركين والمستمعين، أخوكم ومحبكم فتح طائف سيف ناشر من حيفان تعز، ويسعد صباحك يا فتحي.
0: وأم قاسم بتقول: صباح الخير وصباح جبر الخواطر، اللي بيعتبر عبادة كن محسنا حتى وإن لم يحسنوا إليك، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. يسعد صباحك خالة أم قاسم، تسلمي على هذه الرسائل كالعادة.
1: اللهم الخير في أقدارك فلا خير إلا خيرك، اللهم عافية وراحة بال ويوم جميل، اللهم الصباح لا يمسنا فيه سوء. صباح الخير صباحكم الله برضا وتسير من الله. صباح الخير لديانا ودينا والمخرج ناصر والمستمعين وكافة المتابعين، تحياتي لخالة أم حمزة، ربي يعطيكم العافية. طبعا هذه رسالة من العزيزة أذكار من العناد.
0: نعم، وأيضا بنصبح على كمان أم حمزة وأبو خالد حلصم للمرة الثانية: يا أبو خالد غيبت علينا وعسى المانع خير، ربي يعطيك الصحة والعافية، ارجع وشاركنا، نحن بانتظارك كالعادة. وأيضا كمان سناء بتصبح علينا ويسعد صباحك يا سناء بالصحة والعافية يا رب العالمين. وأيضا يا ديانا أعتقد صبحنا على الجميع.
1: حنين أيضا: نعم حنين. صباح الفول والياسمين عليكم دينا وديانا، وأسعد الله صباحك يا ناصر، وتحياتي للجميع المستمعين، وتحياتنا لك يا حنين. إلى هنا أعتقد أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ومعليش يا سناء شاركينا المرة القادمة. حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا انتهت، لكن انتظروا في تمام الساعة 11 برنامج زميلة هبة لحظة قرار، وأنا ودينا نكون إلى هنا انتهينا.
0: وأكيد بنودعكم، ولكن فقرة برنامج عدن هذا الصباح لم تنتهي، كونوا معنا غدا على الموعد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، للراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

غدا الغد صوت كل الناس.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي. يدعم الماستر

كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
0: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
0: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
0: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
0: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر، طريق القاعة الذهبية.
0: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
0: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في لحظة واحدة قد يغير قرار واحد حياتك. لو كنت مكاني ماذا ستفعل؟
1: في برنامج لحظة قرار لو كنت مكاني نضعك أمام مواقف واقعية، نستمع إلى رأيك ونناقشها مع المختص للوصول إلى القرار الأنسب.
0: لحظة قرار،
1: لأن قرارا واحدا قد يصنع فرقا.
0: مع الإعلامية هبة علي، برنامج أسبوعي يبث يوم الاثنين، كونوا على الموعد.

ويا صباح النور والسرور عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة قرار. لو كنت مكاني والذي يبث يوم الاثنين الساعة 11 صباحا عبر راديو عدن الغد بتردديه طبعا 899 و959. أكون معكم فيه أنا هبة علي، ومن الإخراج ناصر فائز والإشراف العام الأستاذ فتحي بالأزرق. في حياتنا قرارات كثيرة نأخذها بناء على تجربة سمعناها أو نصيحة وصلتنا أو قصة شخص قال لنا جربت ونفعت معي، لكن عندما يتعلق الأمر بصحتنا هل تكفي تجربة شخص آخر حتى نتخذ قرارا يخص أجسامنا وصحتنا؟ خلال هذه الفترة الأخيرة طبعا أثار نظام الطيبات للدكتور الراحل ضياء العوضي جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذا النظام وعلى حسب تأثيره في الجسم، وبين هذه التجارب والمعلومات المتداولة ورأي الطبي تبقى لحظة قرار. والآن استمعوا معنا إلى موقف حلقتنا واسألوا أنفسكم لو كنتم مكانه ماذا ستفعلون؟

موقفنا اليوم شاب يعاني من مرض السكري. يرى بعض الناس أنها جزء من النظام أو من تجارب متبعيه. في البداية كان مقتنعاً بأنه يسير في الطريق الصحيح، لكنه بعد فترة بدأ يشعر بالتعب والقلق على صحته، خصوصاً أنه مريض بالسكري. أسرته طلبت منه التوقف ومراجعة طبيب مختص، بينما هو ما زال محتاراً بين تجارب الأشخاص الذين يؤكدون نجاح النظام وبين التحذيرات الطبية التي تطلب منه مراعاة حالته الصحية. وهنا أصبح أمام خيارين: هل يستمر في نظام الطيبات اعتماداً على التجارب التي سمعها، أم يتوقف ويستشير طبيباً مختصاً قبل أن يؤثر النظام على صحته؟ وهنا لحظة قرار. لو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ عنوان حلقتنا اليوم عن نظام الطيبات، صحتي بين التجربة والتحذير.

وعدنا لكم والآن جاء دوركم. هل سمعتم عن نظام الطيبات؟ هل سبق وأن جربتموه وعرفتوه شخصيا طبعا باتباعه؟ هل تعتقدون أن التجربة وتحسن أن عندما جربتموه تحسن صحتكم أم لا؟ طبعا وصلتنا العديد من المشاركات عبر الواتساب بخصوص هذا الأمر، ومنها هذه التعليقات. إخلاص ناجي بتقول: يا صباح الخير والرضا، بما أني مريضة سكر ما بقول إني ضد أو مع، إنما أخذ منه ما يناسبني ويناسب صحتي. طبعا قال معين الشعبي: نظام الطيبات يحسن من ظروف التعافي التدريجي وليس الانقطاع التام عن الأدوية والمباشرة. وظروف العيش طبعا والأساليب الزراعة وتربية الحيوانات بغرض التربح بتدخل طبعا في تسريع نموها، ولأن المعدة بيت أداء وبيت العلاج. اجتهاد العوضي في وضع أسلوب أكل وشرب يمنع المرض أو يسرع من تربية. نعم. وأيضا من ضمن التعليقات اللي وصلتنا بيقول: هنالك مصالح تتأثر بالنظام سلبا مثل تجارة البيض والدجاج وغيره، والبعض نتيجة إشاعات معينة يتجه نحو الدفاع والهجوم على النظام. وأيضا من ضمن التعليقات أبو خالد حلصم بيقول: ضد نظام الطيبات لأن فيه مخالفة لآيات القرآن الكريم. هذا رأيه طبعا. ومعنا أيضا بيقول: في نصوص القرآن بتقول ولهم فيها

منافع ومشارب أفلا يشكرون، ولحم طير مما يشتهون. وياسر الحسني بيقول هذا مجنون، طبعا هذا رأيه أيضا. ومعنا أحمد شوقي، نعم ولله الحمد ورحمة الله على الدكتور وأي شخص حاربه ولو بكلمة، بيجي الوقت اللي بيعرفوا في قيمة كلامه. هذا كمان رأيه، وبيقول طبعا أفاده بأنه ضبط له السكر بعد أن كان مريض بدرجة تانية، قشرة الرأس التي عانى منها سنين واستخدم كل ما خطر بباله، وطبعا ينفعه نظام الطيبات. وأيضا بيقول في هناك اللي بيأخذ طبعا معلومات عن طريق الإنترنت وهذا خاطئ، ولكن النظام هو موجود. وأمين غانم، مع هذا النظام مع ملاحظة كثيرة أصحاب السكر والضغط لمراقبة السكر والضغط وعدم ترك العلاج. هنا بيقول إنهم يتركوش العلاج ويراقبوا سكرهم. حذيفة بيقول الله يرحمه مرض بسببه شهر طبعا لأنه اتبع نظامه. وأيضا معنا كذلك يوسف بيقول يعني مش لدرجة هذه أحيانا، وبعدين بيكون الأمر طبيعي، طبعا استخدمه وحصل له مضاعفات. ومعنا أيضا كل شيء زائل بيقول هو مع النظام. وكمان عبد الرحمن الأدريسي خفف للوزن وذهبت الدهون بيقول، واشعر بنشاط وخفة وحركة، والألم البطن والانتفاخات والغازات راحت. وأيضا بيقول كذلك معنا من ضمن التعليقات غسان، لم أجربه ولم أقتنع به من الأساس. طبعا كانت هذه كل التعليقات وأغلبها طبعا لأن ضيق الوقت أخذنا بس بعض التعليقات، هناك معارض هناك مؤيد، وبعد الفاصل إن شاء الله بننتقل مع الضيف المختص.

0: طبعا بعد أن سمعنا إلى آرائكم وتعليقاتكم حول نظام الطيبات وللإجابة عن هذه الأسئلة، يسعدنا أن نستضيف الدكتور ملهم عبد العزيز علي، أخصائي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والحاصل على البورد السوري في أمراض الجهاز الهضمي وأيضا إجراء المناظير التشخيصية والعلاجية. أهلا ومرحبا بك أستاذنا.
1: فيك.
0: يا مرحبا فيك دكتور ملهم. دكتور، بداية طبعا وبشكل مبسط للمستمع، ما هو نظام الطيبات وما هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها النظام؟
1: أول شيء شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نقدم يعني في النصف ساعة شيء نصائح تفيد الناس بشكل عام. نظام الطيبات يعني مثل ما سمعنا كنا عنه، هو نظام تغذوي علاج تنحيفي بالأساس كان، أو للرشاقة. الدكتور ضياء العوضي رحمه الله هو اللي يعني هو اللي استخلصوا لهذا النظام، يقوم على نظام الطيبات والخباثات فينا نسميها.
0: صحيح.
1: ما بين إيجابي وسلبي، شو اللي بيفيد وشو اللي بيضر بالنسبة له. يمكن بدأ من أكثر من 4-5 سنوات، معروف عن دكتور ضياء هو استشاري تخدير وعناية. ارتقى بعد ما هيك يمكن طلع أو تعمق بالدراسات والتغذيات العلاجية لا يصنع نظام اسمه نظام الطيبات، يعتمد على عدم الإفراط بالطعام، على الابتعاد عن الأطعمة المهدرجة والأطعمة المخلية، على الإكثار من البروتينات، تخفيف من البقوليات بكل أشكاله. فصار هذا النظام، وهو كسب فينا نقول الضجة تبعه الإعلامية من وراء الجدل اللي صار حواليه،
0: لأنه مختلف
1: مختلف ومختلف أنه الدكتور من مرجعية رحمه الله، من مرجعية أنه ما له تغذوية، هي طبيب عناية أو تخدير وإنعاش يعني اختصاصي بهذا الموضوع، ويعتبر مثل دخل موضوع التغذية يعني كرغبة مو
0: كبحث
1: كاختصاصي أو كأكاديمي. فهذا اللي عمل اللغط الكبير، واللغط الأكبر اللي صار أنه بعد تحول هذا النظام من نظام تنحيف أو رشاقة بين قوسين لنظام علاجي، صار يأثر على الأدوية اللي بيستخدمها المريض ويتبعوا المرضى ويتركوا الأدوية، فهون صارت كل الجدل اللي نحن نسمع عنه.
0: نعم، هناك أشخاص كما سمعنا في التعليقات بيقولوا أنهم جربوا النظام وتحسنوا على هذا النظام، وهل ترى أن كل نظام يتناسب مع الجميع ولا في حالات تختلف خاصة السكري؟
1: هلا أنا أحاول حكيكي من الناحية كان استشار جهاز هضمي، لأنه أنا بحب أنه نحن يكون سبيسياليتي، يعني كل إنسان عنده اختصاصه، عرفتي كيف؟ هلا نحن بنعمل كلنا باطني بعدين بنروح على تفرعات بشكل عام، بس بشكل عام نظام جيد كنظام، بس مو كل النقاط اللي فيه. يعني نحن إذا بدنا نقارن النقاط على مستوى الجهاز الهضمي، في نقاط ذكر الدكتور ضياء هي تعتبر نقاط جيدة. وفي نقاط تعتبر نقاط سلبية، ولكن تجارب الناس تختلف، مثل بيقولوا كل إنسان له تجربته السلبية الخاصة، كل إنسان له رأيه الخاص باللي صار واستقلاب جسمه وتعود جسمه مع هذا. الفكرة والغلط اللي صار أنه أغلب الناس صاروا يستخدموا العلاج كنمط حياة، ما أخذوا الإيجابيات من النظام أو أخذوا السلبيات من النظام، اعتبروه علاج، اعتبروه نظام علاجي،
0: وقفوا الأدوية
1: ومشوا عليه. ممكن الناس استفادت، ولكن أنا من خلال اللي درسته واللي شفته أكثر من حال، يعني في عالم كثير انضرت، في أشخاص استفادت، خاصة نحن بالنسبة لنا الجهاز الهضمي استفادوا، لأنه إذا نأخذ جزئية صغيرة أنه الدكتور ضياء ركز أنه ابتعدوا عن البقوليات، أكيد البقوليات هي مزعجة للجهاز الهضمي والكولون، هلا بنذكرها بعدين. فمرضانك الجهاز الهضمي استفادوا، بس مرضى الغدد، مرضى السكر، مرضى الأورام للأسف انضروا، لأنه نوقفوا العلاج الأساسي الموصوف لألون. فهذا هو التفاوت اللي عم نحكي عليه.
0: طيب مريض السكري كيف يجب له أن ينتبه يعني تحديدا بوجه المرض؟
1: هلا أنا وقت طلعت، طبعا احنا طلعنا بشكل بسيط أنا، بس باعتبار أني أنا بشتغل بالتنحيف وبالرشاقة عن طريق الإجراءات بودوكس وبالون والمنقار وهالشغلات، فحاولت أنه اطلع أكثر. الخطأ اللي صار أنا برأيي طبعا هذا رأيي متجرد، أنه الدكتور ضياء ركز أنه المريض، لا أنت مريض سكري وقف الأنسولين، وقف خافضات السكر الفموية، وقف الأنسولين كأبر تحقن تحت الجلد، وهي اللي عملت ثورة بال 1970 بموضوع العلاج السكري النمط الثاني ديابتس 2، وحتى النمط الأول كمان يعني أطفال الصغار، فهدول عرض المرضى لكثير من المضاعفات. أنا ما بنصح مريض سكري يوقف علاجه بل ما يراجع الاستشاري الغدد تبعه، أو إذا كنا باليمن استشاري الباطنة في حال عدم توافق طبيب الغدد، لأنه موضوع السكري هو بتعرفي مرض مزمن، يعني معقد، مرض عنيد،
0: هو بيقول إن الجسم عنده القدرة على التشافي.
1: هلأ يمكن هو معتمد على مثل ما بيقول نحن ما بدنا نعرف شو كانت فكرته، ولكن هو معتمد على القديم، بيقول لك انه ايام زمان ما كانوا يستخدموا الانسولين. طيب نحن هلا عنا انسولين، نحن هلا عنا دواء سحري دواء موجود بايدينا.
0: نعم.
1: ورب العالمين ما بيقولوا يعني العلاج هو ضروري والطب موجود لحتى يتمم هذا الشيء.
0: نعمل بالاسباب.
1: فانا فيني والله السكر عندي على سبيل المثال الصغير انه تراكمي عندي 12 والسكر عندي العادي 400، وانا اخلي المريض ياكل شوكولا وياخذ سكريات. ليش؟ قال لك استاذ لانه القصور الكلوي ممكن يصير، اعتلال الشبكيه الشديد ممكن يصير، اعتلال الاعصاب السكريه واذيه الطرفين السفليين ممكن يصير. هذول كلهم مع بعضهم بيعملوا لا سمح الله قصور اعضاء متعدد لكامل الجسم، وهذا الشيء مضر. فانا بكون عم ضر المريض. فانا بمرض السكري تحديدا اذا بتقلي شو الجزئيه، رغم ما له اختصاصي، ما لازم احكي مو اختصاصي بس كاختصاصي باطني، مرض السكري تحديدا لازم يكون المريض اوعى. عرفت كيف؟ اوعى لمرضه. هو بيعرف شو اللي بيفيده من نظام الطيبات وشو اللي بيضره من نظام الطيبات.
0: صح.
1: يعني بقول لي الدكتور مين ما كان،
0: يعني عادي استخدم نظام الطيبات اشوف اللي يفيدني.
1: ايوه يعني هلا انا استاذ اقول لك معي سكري وانا دكتور اجى عندي مريض قلت له دكتور معي سكري وانا عم تبع نظام الطيبات، بقول له لا دخيلك او على انه
0: نتلو دع عقبهم.
1: ايوه انا حبوا نتلو لانه شيء بيريح. كل شيء سهل مرغوب. طيب شو الكومبليكيشن على المدى الطويل، شو ممكن يصير معنا كاختلاط؟ هون المشكله.
0: طيب مع انتشار هذا النظام اصبح الناس يتحدثون عن الحبوب الكامله، عن الذره، البر الكامل، الدقيق طبعا الاحمر وغيرها. ما فوائد هذه الاطعمه؟ يعني هول الاختيارات يعتمد على الحاله الصحيه.
1: هلا كان كاخصائي جهاز هضمي فيني اقول لك
0: انتشرت الان
1: أي الحبوب الكاملة، هي يعني هي حبوب القمح الكاملة. فأتى موجودة في ناس سبحان الله بتتحسس على حبة القمح العادية لوحدها.
0: نعم.
1: فبيلجأوا لخبز خالي اللي هو قشرة القمح مثل ما بيسموها. كل ما كانت الحبوب الكاملة مفيدة لهم كل ما كانت أفضل. هلا حساسية الجهاز الهضمي، حساسية الأمعاء الدقيقة، النفخة اللي بتصير بعد تناول المخبوزات بشكل عام، لقوا بنظام الطيبات هو سبيل يتهربوا من هاي الشغلات. يعني في ناس عنا بتتحسس ل الخميره اللي موجوده بالقمح والبر فينا نسميه بالعاميه هون، وبصير عندهم اعراض ارتكاسيه من نفخه وتطبل وغازات وكذا. وقت استخدموا الحبه الكامله بنظام الطيبات كمان هذا زاد بانتشاره بالبلد هون باليمن.
0: صحيح. انه واستخدموا حبيت
1: ايوه نظام الحبه الكامله والتوست الاسمر و الى اخره، شافوا او ارتقوا انه انا عم برتاح.
0: صاروا حتى يسووا حلويات يعني اصبح في تغير ملحوظ
1: جميل، تغير منهج كامل للناس. هلا هو صح. اذا شفتي نحن هلا شو عملنا انا وياك، اخذنا الجزئيه الايجابيه من نظام الطيبات.
0: نعم.
1: يلي هو الدكتور. طب هي الجزئيه نحن موجوده عندنا من زمان. يعني نحن بننصح لمرضانا اللي بيعانوا من
0: كان منتشر حاجه بسيطه الان
1: لا كانت مروجة إعلاميا. فهمت شو قصدي؟ مثلا نحن عندنا مرضى الديسبيبسيا، مرضى عسة الهضم، بنقول له يا أخي أنت عندك عسة الهضم بعد أكل الخبز، بيقول لك إيه، بنقول له وقف الخبز، وقف القمح، اعتمد على خبز الذرة مثلا أو الهند بتسموه، اعتمد على خبز خالي، بيلاقي حاله ارتاح. طيب هي ما كنا نحكيها نحن كأطباء جهاز هضمي في عياداتنا الخاصة، انتشرت نتيجة النقاش والجدلية اللي صارت حول نظام الطيبات. فأنا إذا أخذت إيجابية نظام الطيبات، أنا عندي مريضة قالت لي دكتور أنا أخي تبع نظام الطيبات والسكر عنده 90. طيب انت شو اخذتي من نظام الطيبات وهل هو صح؟ والسؤال بنركز عليه موضوع السكر، انه عم يجينا مرضى كثير فيهم بوفيات لا سمح الله، انه انت السكر بعدين قديش تراكمي؟ هو بيكون عم يحسب السكر الصيامي، بتفاجئ التراكم تبعه صار 12 صار 13. المستحيل انا انسان مصاب بالسكري وعندي بنكرياس مضطرب اجي وما عندي افراز انسولين اجي اكل كل هالكميه السكريات اللي حكاها الدكتور ضياء.
0: نعم.
1: رحمه الله. فهذا اللي حيعمل لي اختلاطات شديده واذيه شديده.
0: كمان من اللي زاد الجدل موضوع البيض، الدجاج، الحليب. انا عن نفس الحليب بي
1: طيب ليش ليش ليش
0: اساسا
1: لانه الحليب بشكل عام استاذه فيه هو كجهاز هضمي في خميره اللاكتوز. 90% من البشر، شوفي نحن عندنا وقت نعمل ابر اندوسكوبي نعمل منظار هضمي علوي، في عندنا منطقه المري والمعده وفي عندنا الامعاء الدقيقه بنسميها الدودينوم. هي الامعاء الدقيقه هي مكان امتصاص الاغذيه. وقت يكون عندنا مريض عنده ديسبيبسيا او عسره هضم وندخل مره واثنين وثلاثه نعمل منظار، بنلاقي ما في رسوم معده، بس بنلاقي انه بالبيوبسي تبع الامعاء انه عنده حساسيه لاطعمه معينه. وقت نحذف 6 اطعمه من البيض، من الحليب، من القمح، بنلاقي المريض تحسن تلقائيا لانه الذغابات المعويه عنده ما عم تمتص بشكل جيد. فانت هون الحليب ضرك ما فادك. في صار في طبعا ببلدان غير هون انه في عندنا حليب يعني بيطلب من بيقول لك شو بدك يا حليب عادي بقري حليب الصويا عرفتي كيف؟ هذا الشيء بيؤدي انه انت ما عاد يصير عندك هاي الاعراض. فانت كمان روشي نظام الطيبات بشكل غير مباشر انه انا ليك وقت وقفت لحليب دكتور
0: انا نفسي من زمان اي حاجه تقاديني ابتعد عنها.
1: شفتي نحن اذا كل انسان هو طبيب نفسه. الفكره مثلا انا ما فيني الغي البيض
0: مثلا البيض بصراحه لانه قال فجعني من الموضوع انه جنين الدجاجه وانت تاكل جنين بصراحه يعني
1: هاي يعني هلا هون نحن
0: نحن
1: ما لنا مع اي ايجابي ولا اي سلبي مع الدكتور دي. نحن ما لنا عم نحارب ونحن ما لنا عم نعمل
0: يعني
1: سوري منك نركز على النقاط او نضوي على النقاط السلبيه بنظامه. البيض بشكل عام انا كشخص بعتبر البيض هو وجبه اساسيه ضروريه خاصه البيض البلدي. يعني يمكن هو قصد بالفكر تبعه
0: انا باخذ المصنع
1: باخذ انه هو مصنع هو الدجاج مهرمن الدجاج تبعنا عم يجي حجم كبير ماله بلدي عاملين حقن بحقن زياده ولكن طيب هذا البيض مستخدم من مئات السنين يعني يعني ما بعرف وما كنت شوف انا كطبيب باطني او كمتابع انه المرضى اللي بياكلوا بيض بصير عندهم اضطرابات بالكبد اكثر من المرضى اللي ما بياكلوا بيض او بس عرفتي كيف يعني احنا بهمنا
0: ما فيش دراسات
1: ما في لا حتى متابعتنا للمرضى يعني بتلاقي لاعب كمال اجسام مثلا بياكل 10-12 بيضه صحيح. في اليوم بيجي لعنا بنلاقي كبده ممتاز بنلاقي مريض ما بياكل بيض
0: صح.
1: الكبد متشحن
0: بياكلوا انه عنده كمان ني
1: وفات ياكلوا ني بيخلطوه بالخلاط فبصير بناكل مثلا بنلاقي مريض بتاكل معه فاتي ليفر يعني شحم كبد متطور والمريض العادي اللي بيلعب رياضه لانه عم يحرق هذا الكوليسترول عم ياخذه. فاذا انا برايي البياض البيض ضروري الصفار ممكن اخر دراسه بتقول لا. فنحن وقتنا ندرس كل الطب ماخوذ عنا من من من اوروبا وبالغرب فنحن وقتنا ناخذ بدنا يكون عنا دليل علمي لحتى امنع البيض مو لانه والله كان جنين واكتشفت انه كان يعني هاي النقطه هاي نقطة خاطئة شوي.
0: هل توجد بالفعل حالات وفاة لأشخاص اتبعوا النظام؟ وهل توجد إحصاءات ودراسات طبية موثقة تثبت أن النظام مباشرة يسبب الوفيات؟ ولا هذا بس مجرد
1: هلا هو حتى الآن شاعر. هلا حتى الآن ما فيني أكد أنا بس أنا سمعت يعني مثل أغلب الناس لأنه نحن في قرار إذا بتتابع حضرتك في قرار طلع من نقابة أطباء في مصر بفبراير 2026 بإيقاف الدكتور ضياء ورحمه الله وسحب الترخيص منه. طيب نحن وقت اجتمع نقابه نحن كلنا ممنهجين انه من اكيد في حالات وفيات صارت من وراء هذا النظام لانه برجع بقول لك غلط النظام او اندرس النظام بشكل خطا والناس اخذته نمط
0: من النت
1: والناس من والناس اخذته شو اخذته الناس نمط علاجي وليس نمط رشاقه او تنحيف. فاكيد في حالات وفيات خاصه مرض السرطان لانه انت بتلاحظي في معلومه مغلوطه انه مريض السرطان لازم يوقف السكر
0: انه اذا وقفت السكر
1: يغذي الخلايا يعني طبعا هي معلومه هي معلومه مغلوطه للاسف
0: وانتشرت وكلنا صدقناها
1: وكلنا صدقوها الناس. هو سبحان الله الورم هو المورث الكامل للسرطان ب 53 بتكون ضعفت صار في خلايا شاذة تشكلت وحتى الآن ما في آلية أساسية إنه شو الأغذية بتغذي للورم. هل ممكن السكر يساهم بضعف نشاطه بس مو نهائي. فوقت أنا مريض سرطان لا سمح الله بعد عن علاج الكيماوي أو علاج الراديوثيرابي تبعي وروح أتبع نظام طيبات أكيد حكون أسرع لا سمح الله باختلاطات وصارت حالات وفيات أنا سمعنا عنها. فأنا ضد استخدام كامل نظام الطيبات أنا مع استخدام الأشياء المفيدة من نظام الطيبات.
0: نعم طبعا هو بيتكلم ضياء العوضي انه الادويه والعلاجات هذه كلها تجاره فهو من هذا المنطلق انه اصبحت تجاره بصحه الناس. دكتوري برايك هل توجد بالفعل مصالح تجاريه تؤثر على اختيار
1: الناس هو الغذائية؟ هو بشكل عام استاذه نحن بهمنا من كل هالنقاش انه صحه الانسان. يعني انت كطبيب وقت تدرس طب وتتعب على نفسك بهمك انه صحه الانسان وتعرف الانسان عم يستفاد على هذا العلاج ولا لا. ولكن الادويه وقت تكون ماخوذه بشكل تركيز مناسبه وبتكون معموله تجارب سريريه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه اكيد اكيد اكيد انا عم استفاد على هذه الادويه كشخص مريض والتجارب تاكد لي هالشيء والاف دي اي العالميه عم تقول انه اوكي ونحن موافقين على هذا الدواء ما فيني انا
0: قلنا رابح هو
1: عفوا منك انه رد على شخص وإلغي كل هذا الفريق أو كل هذا التيم اللي تعب وعمل تجارب سريرية من 50-60 سنة واتبع نظام يعني فهمت عليك كيف. فممكن بعض الأدوية تكون تجارية بتكون فعالة ما فيها الكواليتي تبعها لأنه بيكون رخيصة ماديا وكذا فممكن تضر أما مو تضر ممكن ما تفيد بس بشكل عام العلاجات ضرورية وهي يعني مثلا على مستوى المنظار الهضمي العلوي أنا ما فيني بلا أيام زمان كان بلا تخدير هلا صار في عنا البروبوفول اللي هو عمل الثوره بموضوع انه ينوم المريض ويعملوا سيديشن وندخل براحتنا ونشيك اكثر على المعده ونشيك اكثر على الكولون. فالدواء مهم هاي اللحظه، الدواء مهم. انا ما فيني والله هون وقف الدواء واقول روح، يعني فهمت كيف؟ فالعلاجات ضروريه في من تجاري اذا ما كان فيها فائده بس ما تكون مضره.
0: نعم دكتور، نتوقف هنا قليلا ونروح لفاصل نرجع.
1: نعم.

0: وعدنا لكم الآن طبعا لنستكمل الحوار الشيق مع الدكتور ملهم. طبعا ضياء العوضي كان قد طرح أكثر من فكرة أنه يتم مناظرة مع الأطباء والمختصين الذين يخالفون هذا الرأي. طبعا لماذا لم يتم عمل هذه المناظرة علنية وتحدي ليفهم الناس يعني وجهة نظره؟ كان الآن بنفهم أكثر يعني ليش الطب رافض فكرة النظام الطيبات.
1: هلا هو بشكل عام نحن بنرجع بقول لك نحن ما لنا عم نقيم دكتور ضياء العوضي رحمه الله او نقيم نظامه نحن، ولا انا ما متبنين فكرته ولا انا رافضين فكرته بالمطلق. بس بتوقع انا صارت شويه لقاءات اعلاميه بسيطه
0: ما كان
1: لحاله يعني. كان يكون معه احيانا مثلا مداخلات من طبيب غدد، بتذكر صحتت مثل هيك طبيب غدد من مصر ووصلوا على طريق مسدود بالنقاش يعني. وقت يكون اي انسان متشبث برايه، نحن بالنهايه ما بيهمنا هاي المناظره او شو حتفيدنا المناظره، نحن بيهمنا هذا المريض هل هو استفاد ولا ما استفاد. يعني انا بتحاسب كطبيب او بعد المناظره بيهمني المريض لانه هو مرجعي الاساسي. يعني نحن بالنهايه ما فينا نجرب او نطبق تجارب سريريه مخترعينها نحن او حاطينها ببالنا على مريض والمريض لا سمح الله يفقد حياته او يتعرض لاختلاف.
0: ما فيش تجربه بحياه الانسان،
1: يعني ما فيك تجربه بحياه الانسان، بالنهايه هي حياه يعني. ما فيك انت بتعرفي حتى اي دراسه بتصير بيجربوها اول شيء على الفئران وبيعملوا لها دراسات صحيح. مره واثنين وبيغيروا لحتى ينزلوا نوع دواء واحد يعني. فانا ما فيني اجي اتبع شخص بغض النظر عن خلفيته الطبيه تمام واجي ناظره. فبتوقع انا اطباء برأيهم هن ما في دليل علمي على كلامه فرفضوا يصير في مناظرة علمية. أنا كشخص طبيب جهاز هضمي ما بقدر أعمل معه مناظرة. ليش؟ لأنه أنا برجع على سلايسنجر تبع الدارسه، برجع على أفكار الدارسة. ما فيني أنا بس بعرف أنه
0: البنكليس تحس أنه ما فيش يعني تقارب
1: أفكار رح نوصل على طريق مسدود لأنه هو بعالم خاص وكل هالأطباء التانيين مع كل دراساتهم.
0: وبيقول إنه أخذ الكلام من القرآن الكريم، لكن لما أقول أنا الشيوخ تكلموا قال لي مش موجود.
1: أكيد مش موجود.
0: أغلب الكلام هذا.
1: هو يمكن ما بعرف أخذ هذا الموقف ليوصل للناس أكثر، لأنه إحنا وقت نكون موضوع أخذ ناحية دينية أكثر ممكن يوصل للناس أكثر.
0: والقرآن يعني في بعضهم ممكن يفهمه بشكل خاطئ إذا طبعًا. ما فيش دارسين
1: ما يعرف فسره ما يعرف فسره بشكل صح.
0: نعم. إذا تحسنت طبعا صحة الآلاف من الأشخاص حسب تجاربهم الشخصية، هل هذا يكفي لاعتماده نظام خلاص علمي؟
1: أنا برأيي لازم يكون هذا النظام إذا بده يتبع كنظام رشاقة كنظام تنحيف.
0: السكريات كيف؟
1: أيوة يعني أنت لك مش عليك جزء النظام.
0: أنا بحب الحلويات والسكريم وكذا.
1: نحن خلينا جزء. نحن عشان خلينا جزء النظام. ونحن للأسف هلا بعد ما صار في أطعمة مهدرجة، صار بعد ما صار في كمية كبيرة من ضغط الحياتي. فاحتمال الديابتس، احتمال إصابة السكر، ما بتعمل فحص بالعيادة الخاصة تبعنا لمريض السكر تراكم غير بتلاقيه مرتفع، أو مريض مرحلة ما قبل السكرية، أو مريض عرفتي هي كلها عوامل خطورة. الحياة صارت صعبة مثل أيام زمان. هو بيرجع بيقول لك أنا من 100 سنة ما كان في كذا، من 100 سنة ما كانت الحياة
0: أيام الرسول والصحابة
1: ما كانت الحياة من هذيك الأيام مثل هاي الضغوطات ومثل الأطعمة ونوع الأطعمة وسوء الأغذية
0: والتعامل
1: مهدرج. طيب أنت كيف بدك تسمح لمريضة تاكل شو ما يحلو لها؟ عرفت علي كيف؟ وتمنعها من
0: الدهون بشكل رهيب.
1: يعني هون يعني الشحوم الثلاثيه بتعمل اي مريض حياه طبيعيه بتلاقيها 300 400.
0: كيف الدهون الحيوانيه بشكل عام؟
1: هلا الدهون الحيوانيه هي ضروره لتغذيه الدماغ مثل ما بقول، بس بجزئيات بسيطه يعني بيكون كميات صغيره. اهم شيء ركز على البروتين، ركز على الكربوهيدرات اللي هو منعها. حتى الخضار انا ممكن سمعت انه
0: الورقيات كلها
1: طيب انا ما فيني الغي الورقيات.
0: حتى قال في بعض الفواكه كمان منعها.
1: طيب ليش انا ما فيني الغي الفواكه
0: طريقته في الكلام
1: حتى نحكي كناحيه هضميه كمان ضمن اختصاصي عشان ما حد يعلق انه الدكتور مو اختصاصه انه انا ليش لحتى الغي الاوراق الخضار الورقيه وهي اكبر عنصر اساسي الحديد فيها وهي فيها نسبه الياف بتساهم بشفاء او تحسن الجهاز الهضمي بكميات قليله. انا ما فيني والله الغي كل هدول الشغلات والغي يمكن قال انه لازم نشرب مي ولا ما بعرف انا
0: قللوا من المي.
1: طيب قال قللوا المي ونحن سبحان الله يعني المي بتشوفي برمضان قد يكون جهازك الهضمي واقف وجهازك البولي الكلوي واقف وبتجاي حالك متجففه والبوتاسيوم منضرب عنا والصوديوم منضرب عنا. الماء اساسي جدا بكمياته. انت بنوقف الماء وقت يكون عندي قصور كلوي مزمن، مرض مزمن. هي الدراسات بتحكي، هي الدليل العلمي. ما عنده دليل علمي على كل الكلام اللي حكى غير تجارب اشخاص واعتماد الناس وحكي لحكي، عرفتي؟ فانا ما فينا نوقف الماء، الماء ضروري خصوصا اصلا احنا بننصح فيه لصحه البشره، لصحه الجهاز الهضمي، لموضوع الكونستيبيشن الامساك، يصير عندنا خروج جيد، يصير عندنا هضم افضل، لموضوع الجهاز الكلوي. اما بمنعه بحالات معينه، امراض مزمنه بس.
0: الاستسقاء كمان
1: كده. الاستسقاء الاستايتس الحب المي بالبطن. القصور الكبدي المزمن او السي ال دي المعند. هدول او يعني مستمر، هدول كلهم بنمنع فيهم المي بس. يعني شفتي نحن هلا وياك جزأنا طفل. اما امنع مي بالمطلق، امنع خضار ورقيه بالمطلق. هذا الشيء خاطئ،
0: هذا خاطئ. نعم، هو بيعتمد انه اصبح تعرف الزراعه اصبح كله الان الرش بالمبيدات الكيماويه،
1: مو كله
0: اصبح داخل غذائنا بشكل كبير. يعني اصبح في تلوث كثير في الغذاء، فمن هنا اتت الامراض الان.
1: بس انا ما بتوقع، انا بتوقع احنا نحن عندنا كاطباء جهاز هضمي، حتى اعطيكي معلومه مهمه، اورام المعده مثلا او اورام المري مثلا العلاقه بالاطعمه المدخنه، ركزتي معي، مش له علاقه بالخضروات. يعني الاطعمه المدخنه بشكل عام بتلعب دور. الاطعمه
0: بيقولوا صحيه اكثر،
1: لا في اطعمه لها علاقه بسرطان المري، عرفتي؟ كسرطان كايسوفوجس. في بعض الاطعمه لها علاقه بسرطان المعده. بس انا ما شفت انه الخضار الورقيه، عرفتي، تعمل سرطان الكولون. ما, ما ما في دراسه مع بعض الا اذا كان فيها تسمم حقيقي يعني. فمبيدات الحشريه ممكن لها فتره معينه بتعيش على الخضار وبتروح بعدين او ما بتضر. ما بنعرف التفاصيل، نحن ما لنا مزارعين.
0: اصلا كثرت الامراض في هذا العصر بصراحه.
1: ايه بس بتوقع العلاقه بنمط الحياه، يعني نمط الحياه. يعني مثلا الاورام الكولون لها كثير علاقه مع نمط الحياه، اورام بنكرياس لها كثير علاقه مع نمط الحياه الدسم وطبيعه الحياه. يعني هلا مثلا تخيل ان احنا عندنا صار بالجهاز الهضمي انه عندنا شيء اسمه نافلد. النافلد اللي هو التهاب الكبد التشحم اللاكحولي. يعني المريض لا سمح الله بيوصل لمرحله أذية كبدية مطلقة، تشمع كبد مو حاسس بحاله. ليش؟ لأنه عنده كبد دهني. الكبد الدهني ليش؟ لأنه أكله كله دسوم نوتيلا، تمام، وزيوت. فشو بيصير معه؟ بيوصل لالتهاب كبد مزمن أو سي إل دي، ممكن يوصل لتشمع كبد وسرطان كبد هو مو حاسس بحاله. صارت عنا.
0: طيب وأنا شفت حالات هيك. الكبد المناعي هذا اللي بيقولون نتيجة ارتفاع المقاومة لدى
1: الكبد. الكبد المناعي حتى الآن ما في سبب معين مثله، مثل داء كرون بالجهاز الهضمي أو التهاب الكولون القرحي. هو سببه طفرة مناعية ذاتية، الجسم بيهيج نفسه، عرفتي، وبصير في أذية بمستوى الكبد. نحن بهمنا هون وخاصة باليمن، إذا بدنا خلينا نركز كتير كتير مهم وانتبه نظام الطيبات هون. غلطة كبيرة ما يفهموها الناس، إنه أنا يا عزيزتي وقت عم بعمل أصل 9 من 10 مرة للمرضى ألتر ساوند، جهاز امواج فوق صوتيه للكبد، عم لاقي الكبد متشحن بنسبه درجه 1 درجه 2. عم نلعب رياضه، اكلنا كله زيوت، اكلنا
0: مش لازم الرياضه الجيم، يعني بالبيت كفي
1: اي شيء. شاي مع حليب كثير كثير عندنا درجه هون،
0: عندنا الحليب يشربوه بشكل
1: رهيب. هذول كله هذا كله بترسب الشحوم وين؟ في مستوى الكبد. فبتلاقي المريضه او المريض واصل لمرحله تشمع، يعني الكبد وقف 90% منه وهو ما حاسس بحاله. ليش؟ لانه ولا مره عمل التر ساوند، ولا عمل مره عمل.
0: احنا عندنا للاسف ما بيعملوش اي حاجه الا
1: لو توقع الواقع. يعني وقت تصير المصيبه بيعملوا فحوصات
0: بعدين يكتشف الصدمات. طيب لو جاك كشخص وقال انا اريد تجربه نظام الطيبات، هل تنصحه برفض النظام بشكل عام او انه يقيم حالته وياخذ الشيء اللي يتناسب معه؟
1: اهم شغله بين الاطباء ما يكون في عداء شخصي. يعني انا سالت كثير على هذا النظام، حكي قلت لك انا بشتغل استاذ بموضوع التنحيف، موضوع الرشاقه، وبعمل ابر المنجارو، وبعمل بالون المعده وبوتوكس المعده.
0: انا بصراحه ابر المنجاره قد
1: عملت ضجه، عملت ضجه. وطبعا ليك انا من سنه ونص بدي اشتغلها، ما اشتغلت الا من 6 شهور لحتى قريت عنها كثير للاف دي اي، شفت موافقه منظمه الصحه فيها او منظمه التغذيه. الفكره انه انا ما بنصحه عمله ما تعمل. انا ما بعادي للدكتور ضياء رحمه الله. ولا بعادي نظام
0: كلنا كمان مش
1: بس انا شو بزعل
0: نريد شيء علمي.
1: بزعل ايوه ما في دليل علمي، وبزعل انه المريض بياخده وبيقتنع فيه بالمطلق وما عاد يرد عليكي. يعني بتلاقي البيض نزل سعره، بتروحي على المول بتلاقي كل العالم رايحه على التوست والخبزه حبه كامله. بتتفاجئي انه انت وقسامهم غلط لكل هدول العالم وكلهم عن جد وما عم يستفادوا. وشي زايد وزنه وشي ضرب معه السكر وشي طلع معه الكوليسترول. طيب انا كيف ما بدي يكون ضد؟ انا ما بس ما فيني امنعه. يعني انت مقتنعه بفكره، انا مقتنع بهي الفكره وماشي فيها
0: خلاص. بعدين مع الادله من القران خلاص
1: ما فينا غير رايه للاسف. ايه والله ما في الا امتى؟ وقت تصير المصيبه. طيب نحن شفنا حالات وفيات انذكرت مثل ما انذكر النظام على الفيسبوك ولا السوشيال ميديا، الوفيات انذكرت. ف برأيي ما تاخذي الموضوع وتروحي فيه للآخر، بنسميه بالعامية
0: اللي تناسب جسمك خده فعلا.
1: أيوة يعني أنت حاب الخبز حبة كاملة أوكي خده، بس إنك بتاخذ نوتيلا إلا إذا أنت حاب تأكل الشوكولا بشكل عام. أنا والله يمكن أكثر هي فقرة زعجتني هي النوتيلا، خلتني أنا أفكر فيها إنه
0: سكر. أشرب أي معلبات كمان
1: شرب أي معلبات،
0: والمعلبات خطيرة
1: يعني معلبات لمواد الحافظة كتير مزعجة ومسموح إنه يشرب معلبات، فهي كمان رجعنا على المشكلة نفسها عرفتي. فأنا بصراحة لا، ببعض النقاط ضد.
0: نعم. طبعا اخيرا ايش حابب توجه نصيحه كده للمتابعين والمستمعين؟
1: الجهاز الهضمي بعدين بختص بالكبد بالجهاز
0: حاليا الهضمي. ايوه اصبح في
1: نحن مناظير بتلاقي عينيه مثلا عينيه اطفال عرفتي كيف؟ عينيه اطفال مثلا مختص بشيء معين، جهاز هضمي مختص بالتنحيف. هيك انا برايي انه ما ناخذ معلوماتنا كلها من السوشيال ميديا. كل انسان يكون طبيب نفسه صحيح. عرفتي يبتعد عن الاطعمه بشكل عام المهدرجه، كلنا بنحبها كنا بنحب
0: لذيذه
1: كنا ايه كنا بنحب احنا الشغلات المضره
0: المقليه والمشوي وحاجات
1: المقليات وكذا.

0: يشيك على حاله كل 6 شهور أهم شيء أنا برأيي، خاصة بموضوع بالزمن اللي إحنا فيه هلأ. وبس هاي الشغلات أساسية.
1: دكتور ملهم، طبعا شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم على هذه التوضيحات المهمة التي إن شاء الله تساعد الناس على الفهم الحقيقة، وشكرا لك لأنك وضعت أمامنا الفرق بين التجربة الشخصية والمعلومات الطبية، وأكدت أهمية أن يكون القرار الصحي مبنيا على معرفة وتقييم للحالة. شكرا جزيلا
0: وكل التقدير لك. شكرا لك وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله تقدر تضوي أكثر على هالمواضيع ومواضيع أخرى
1: إن شاء الله بإذن الله. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من لحظة قرار. لو كنت مكاني سعيدة اليوم بضيفنا المتواجد معنا، وسعيدة بكم وبمتابعتكم لحلقتنا، وانتظرونا إن شاء الله الاثنين القادم على الساعة 11. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: معدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
4: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
5: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
6: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا فإني رابع العيس والدجى والبيد.
7: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
8: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني فالعينان زور وباطل.
9: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى فما الفرق بين العمي والبصراء؟
10: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم.
4: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
11: كفى يا أبا فراس.
7: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
4: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
11: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
7: أتساويني به يا مولاي؟
4: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
7: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم؟ سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم.
11: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب؟
8: وتترفع عن إجابته؟

كان سركم ما قال حاصلنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة إلا أنه كلمة.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قال: وأنا أعلم كل شيء كائن في الوجود ظاهره وباطنه، فأنا أحكم عن علم وعن خبرة. فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. العلم شيء والكتاب شيء آخر. يقول لك طيب ما دام الله يعلم ولا يضل ربك ولا ينسى، يبقى ما ضرورة الكتاب؟ كتاب يعني إيه؟ قال لك الكتاب يعلى به اللوح المحفوظ اللي فيه كل إيه شيء. في آيات أخرى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام إيه؟ حتى القرآن نفسه أيضا في ذلك الكتاب، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الكتاب فيه كل إيه؟ كل شيء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مش كده؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من إيه؟ ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ولا يابس ايه ان ذلك فيه كل حاجة. طب ما دام الله يعلم وما ضرورة الكتاب ليدلك وليدل الملائكة المطلعين على ان الاشياء التي تحدث مستقبلا

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الاخبار من راديو عدن غد، ونبداه محليا. بحث وزير التربية والتعليم في العاصمة عدن مع ممثلي منظمتي رعاية الأطفال والأمم المتحدة للطفولة سبل دعم قطاع التعليم وتنفيذ المشاريع التعليمية والمسح الميداني في المديريات المستهدفة. كما أعلنت شركة الغاز اليمنية ضخ 7400 أسطوانة غاز منزلي اليوم، توزعت على عدد من مديريات العاصمة إلى جانب 2000 أسطوانة للبيع المباشر. عربيا وعالميا، تبدأ اليوم محكمة العدل الدولية النظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى نيكاراغوا التي تتهم برلين بدعم إسرائيل عسكريا في الحرب على غزة. وفي الأزمة الأوكرانية، تكثف تركيا تحركاتها لإعادة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى إسطنبول بالتزامن مع مساع أمريكية لعقد مفاوضات ثلاثية. اقتصاديا، وصلت أسعار النفط

ارتفاعها وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط ليتجاوز خام برنت 97 دولار للبرميل. وفي الأردن وافقت الحكومة على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر سوريا لدعم إنتاج الكهرباء. رياضياً، حصد المنتخب الروسي للرجال فضية كأس العالم لكرة الماء بنظام 4-4 بعد خسارته أمام إسبانيا برميات الترجيح. وفي كرة القدم المصرية، ساهم المصري محمد صلاح في فوز طرابزونسبور بخماسية نظيفة بتسجيل هدف وصناعة آخر ليرفع رصيده إلى 4 أهداف مع الفريق. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

0: كتبها الله أزلا، فمجيئها في المستقبل على وفق ما كتبه يدل على أنه يعلم بما يكون فيها. ما دام كتبها قبل أن تكون يبقى يعلمها، فالذي كتب الشيء قبل أن يكون وجاء الشيء موافق لما كتب يبقى يعلم ما يكون ولا لا يعلم؟ يبقى يعلم ما يكون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. مش الكتاب جاي يساعد، لا ده جاي عشان يبقى إيه حج، اقرأ كتابك اهي المسألة بتاعتك إيه؟ يعني مش كلام مني، لا كلام حج عليك، الكتاب مكتوب والكتاب هيجي من هنا كمان. نعم، هنا بقى الآية تعطينا شيئين، وعد ووعيد. ومن عجائب القرآن انه يعطي النص الواحد فيدي الامرين. ازاي؟ هب انك انت عندك ولدين، ولد اعتدى على الثاني وعمله هيصه وانت في الخارج البيت، وبعد ذلك جيت فجوم قدامك عشان يشتكوا، تقول لهم هس ولا حد منكم اتكلم كلمه، انا عندي علم باللي حصل كله وسارتبه جزاء على وفق ما اعلم. الواد اللي عمل حاجه هيجرى له ايه؟ لونه اصفر بقى، واللي له الحق ينبسط ولا لا؟ يبقى اذا هذا قوله ان الله يعلم، يبقى المحق يجب يصر، يبقى وعيد للمحق، وعد للمحق. واللي عمل حاجه يبقى يزعل ولا ما يزعلش؟ يبقى ده وعيد، يبقى الايه ده بتوعد ووعيد معه.
1: ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا.
0: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. كأن العباده وهي طاعه امر واجتنابنا يجب ان تكون صادره من اعلى منا جميعا، فما فيش واحد منا يدي للتاني اللي زيه حاجه ويقول له اطعني في هذه وما تعمل اعمل دي ولا تعملش دي، لان الامر المساوي ما فيش فيه مرجح. اقول لك اشمعنى انت تامرنا وانا اللي اعمل؟ لكن لما الامر يجي من اعلى، لما يجي واحد برضه اتنين ولدين يقولوا نعمل كذا وكذا، يقول ابوك قال مش انا اللي بقول، من اعلى مني ومنك. يبقى ما دام الامر من اعلى مني وانك، يبقى لا تصنع امرا ولا تمتنع عنه الا اذا كان في حجه قدامك. انت قلت عملت دي ليه؟ والله ابويا قال لي. انت عملت دي ليه؟ ربنا نزله. ما عملتش دي ليه؟ ربنا ايه؟ يبقى كله دليل على حكم الفعل او الترك لازم يكون مصدره من مين؟ من الحق سبحانه. ليه؟ قال لانه اعلى مني ومنك، اذا انصعت له فانا ما انصعتش لمساوي، انما انصعت لمين؟ لله. وانا وانت عبيد له، فلا ضرر على احد في ان نتبع قول العقل. ولذلك قلنا زمان برضه يقولوا في الفلاحين اللي الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، مش انت اللي قطعته، انما ربنا هو اللي قطع. يبقى ولا شيء، ولا مفيش ضرر، مفيش ابدا لا جبروت من واحد ولا استكانه وزله من واحد اخر، لان ربنا اللي ايه؟ اللي قطع. ويعبدون من دون الله يعبدون غيره ما لم ينزل به سلطان. السلطان كنا زمان اتكلمنا عنه، السلطان ياخد صورتين اتنين، سلطان قهر او سلطان حجة. سلطان القهر انك لا تريد ان تفعل وهو يقهرك على انك تفعل، سلطان الحجة انت مش عايز تفعل يقوم يثبت لك بالحجة ويقنعك فتفعله انت باختيارك. يبقى اذا سلطان القهر يعمل ايه؟ يجعل الانسان يصنع الحكم وان لم يكن راضيا به، ده سلطان القهر. اسجد يا ابن الايه، اعمل يا ابن الايه، خلاص هيعمل ايه؟ يعمل، ده سلطان قهر. سلطان الحجه يقنعك بالعمل وانت تعمله وانت ايه؟ وانت قال لا، انتم ما فيش عندكم سلطان لا من قهر، انا ما بقهرش حد، ولا من ايه؟ ولا من حجه. الذي ينزل الله به حكما بيقنعني اهلا وسهلا بعمله. انا نزلت حكم فيني؟ لا ما نزلتش. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا. احنا قلنا زمان في جدل ابليس مع الذين اتبعوه في يوم القيامه يقول ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انتوا كنتوا على تشويري، انما انا لا عندي قوه اقهركم على المعصيه ولا عندي حجه اقنعكم به، انما انتم اللي كنتوا عايزين ايه تعملوا، خلاص جيتوا كده. وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما لن انفعكم ولا انتم هتنفعوني. ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم. الله هو في سلطان ننزل من عند الله. وبعد العلم قال لك علم في الاجتهاديات، علم بدليل ويستنبط وهو إلى كل الاجتهاديات كده بينزل ايه الحكم مجمل، وبعد الاجتهاد ايه ينهي، انما بحجة العلم ولا لا حجة ايه، ولو ردوه الى الايه ولا رسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما يروح اهل العلم. يبقى اذن العبادة لابد ان تكون بسلطان من الله نصا قاطعا صريحا لا يحتمل الجدل، واما ان يكون باجتهاد اولي الايه اولي العلم. وما للظالمين من نصير، كلمة وما للظالمين من نصير ما قالش وما ما فيش نصر للظالمين ما ينتصروش، لا ده ما ينتصروش دي يعني مسلمة، إنما حتى ما حدش يفزع عليهم عشان ينصرهم، ولا يفزع أحد ينصر أحد إلا إذا كان المنصور ضعيفا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يجي القرآن الرسول يقراها أو الصحابة أو اللي سمعوها يقروا القرآن يقولوا إيه، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، الشيء المنكر هو اللي تنكره وتكرهه. ساعة ما يقرأ حد القرآن الرسول أو الصحابة يقرأ القرآن تعرفه في وجوه مين الذين كفروا، تعرفه في وجوههم إيه الكراهية. تعرفها إزاي؟ قال لك يوجد فيها عبوس، هذا العبوس تقرأ فيه أنهم يريدون أن يفتكوا بك، يعني يبقى إيه، يبقى شكله وانفعاله انفعال غضبي، وغضبي عايز يعمل نزوع عشان يفتك بك. يبقى المنكر هو إيه؟ المنكر الشيء الايه الكريه اللي نكرهه، علامته ايه عبوس في الوجه، يعني ما فيش فيه سماحه، هذا العبوس يدل على ان هو متمكن منه شر وبده ايه بده يفتك بيك. تعرفه في وجوه الذين كفروا الايه المنكر، ولذلك قال ايه يكادون يسطون عليك. شوف السطو بقى، السطو يعني ايه بقى، البطش والفتك زي كده وعامل كده، يكادون ايه يسطون عليك. يبقى العمل الوجداني اللي في نفوسهم ظهر اولا على وجوههم انفعالا ينبئ بشر يريدون ايقاعه بالمؤمنين، وبعدين فيه نزوع تاني حركي يكادون يبطشون به. يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل انتوا ايه اللي مزعلكم، انتوا ليه حتصطوا بينا وعليهم بتكرههم وعليكم العبوس وعمل العملية دي، عملية وجدانية وعملية انفعالية وعملية نزوعية، عشان ايه الحكاية دي؟ من غزين اللي الكتاب بينقري عليهم ولا ينغزوش الا اذا كانت الحجة مش قادرين يغلبوها، بلك لو الحجة يقدروا يغلبوها كانوا يقولوها ببساطة كده وبتاع، انما الغيظ ايه؟ انهم مش قادرين، لا قادرين يؤمنوا ولا قادرين يردوا الايه؟ تبقى ده غيظ. قال الله انتم الغازين من دلوقتي حالا، ده الحاجه بسيطه دي قوي، اما لما هتشوفوا النار تعملوا ايه. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا، قل ردا عليهم قول لهم ايه الحكايه بتاعتكم، افانبئكم بشر من ذلك، باكد من زالوا من الغيظ ده في شر منه، اشر منه. انتوا عايزين اقول لكم على حاجه شر من الغيظ اللي عندكم ده اللي انتوا عايزين تسطوا من اجله علينا، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني اكنه بيقول ايه، ما لما هتشوفوا النار وتشوفوا مدخلها هتعملوا ايه فينا بقى، ده انتوا شايفين حاجه ايه بسيطه الحجه، انما العذاب لمن لم يكن بالحجه، انت هتشوفوا تعملوا ايه. انا عايز اقول لكم دي اقولها لكم، قل أفأنبئكم من شر بشر من ذلكم، إيه اللي شر؟ طب نبئهم كده، النار شر من ذلك الإيه؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. زي ما قلنا زمان لما أبو بكر وقف الصناديد بتوع قريش على الباب وأذن المستضعفين، أم ورمت أنوفهم، ورمت أنوفهم يعني استكثروا الحكاية دي أو عظموا. بس امس ابو بكر بيقول يعني دول ساده قريش ومش عارف، قال له ورمت انوفهم ليه؟ امال ماذا يكون موقفهم يوم يدخل الله هؤلاء الجنه قبلهم؟ هيبقوا يعملوا ايه؟ اهي دي بس دي هناك ودي في الجنه ودي في النار. النار وعدها الله الذين كفروا، كلمه وعدها الوعد دائما يكون بخير مش اعاد، اهي دي بقى ايه؟ استهزاء بهم. زي ما بيقول زي ما تقول ايه فبشرهم. ساعه ما تقول كلمه فبشرهم تقول ده جاي لهم فرج وبعذاب اليم. فبشرهم يبقى ايه؟ استشراف نفس بعذاب اليم. زي وان يستغيثوا يغاثوا. ساعه ما تسمع يغاثوا اكيد في رحمه جايه بقى. يغاث بماء ايه؟ كالمهل يشوي الوجوه. وده بقول لك ايه؟ لان انقباض النفس بعد بوادر الانبساط اشد من العذاب نفسه. شر من ذلك ايه؟ هو النار وعدها الله الذين كفروا وبئس الايه؟ وبئس المصير. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يعني افتحوا ودنكم كويس وتعقلوه جيد عشان المثل ده هينفعكم في حالكم مع رسول الله ومع المؤمنين. يا أيها الناس ضرب مثل. ضرب الشيء احنا قلنا الضرب إيقاع شيء على يضربون في الأرض مش كده؟ حط عليهم مش كده. وحين ضرب الشيء زي ما نقول ضربنا الدينار أصبحت عملة يعني ماشي هي حتة الذهب وبعدين ولا فضة ولا نيكل بمجرد ما نضربه ونعمله مثلا نقد يبقى خلاص ايه. فمثلا ضرب ما هو المثل اولا؟ ضرب مثل. المثل هو تشبيه شيء بشيء بس الشيء اللي بنشبه به عجيب وبديع يعلق في الذهن لان اسلوبه جميل وموجز. فاذا كانت فيه هذه الاوصاف كلها شيء بنمثله بشيء. والتمثيل إنما يكون لإلحاق شيء غير معلوم بشيء معلوم. تقول له هو فلان اللي أنا ما شفتوش ده فلان ده شكله إيه؟ يقول لك أنت شفت فلان؟ يقول لك أعرف أهو مثله. يبقى التمثيل إيه؟ إلحاق إيه؟ شيء مجهول بشيء معلوم. هذا التمثيل. ولذلك كل التشبيهات كده. كل تشبيه معناه أنك شيء تريد أن تعلمه للمخاطب وهو لا يعلمه فتجيبه له بشيء إيه؟ زي ما مثلهم كمثل الذي استوقد نار. مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلس او تتركه يلس. يجيب لهم مثل يوضح ايه؟ يوضح. مثل الذي تاخذ من دنياه كمثل العنكبوت ايه؟ تخلف بيت. وان اوهان البيوت الى بيت الايه؟ اذا الامثال معناها ايه؟ اعلام بشيء معلوم ليصل العلم به لشيء مجهول. ادي اصل الايه؟ المثل واصل ايه؟ التشبيه. لكن كلمه مثل استقلت بشيء من هذا النوع وهو أن يكون المثل بديعا في النزج يعني بليغ كده هو وموجز بحيث تتناقل الألسن بسرعة مش كلام كتير لا كلمة ونص تقوم تدلك على حكاية قديمة. احنا مثلا نيجي لواحد بيمتحن واللي ايه يعني ما كانش بيذاكر طول السنة وبعدين قال جاي عند سلم الامتحان وفي السوق وفي الحوش وهو سامع الجرس قال عمال بيقرا في الكتاب بالله هيقرا قد ايه يعني في الكتاب. يقوم واحد مذاكر كويس يقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه الرماء اللي بيصطاد بالقوس معاه إيه بتاع اللي بتنتني كده وفيها السهم يحطه ويروح ضارب الصيد قبل ما يروح يصطاد بيجيب الكنانة الجعبة ويحط فيها السهام ويوظف أموره كده ويتن رايح على الايه الصيد يبقى ساعة ما يجي الصيد يشوفه يطلع الايه. إنما وانت شايف البتاع هتصطاد وتبتدي تملى الكنانة تقوم تقول له الايه لواحد أهمل الاستعداد للشيء قبل أن يقع وبيعمل له أب ساعة ايه وتقول له ايه قبل الرماء تملأ الكنائن. انت جاي لي دلوقتي تملأ الايه الكنانه. طيب ادي واحده. احنا عندنا برضو في الـ في الـ في الريف لما يكون واحد بيعمل صنعه عند واحد في صانع بيصنعها يقوم هو مش عايز يصنعها عند الواحد عشان ما يدفعش اجره يقوم يقعد يلخبط فيها ويعمل دي ويجيبها من هنا ويحطها هنا مش عايز يدفع اجره يقوم يقول له يا اخي ادي العيش لخبازين. اهو ده مثل برضه ادي العيش لايه لخبازين ولو ياكلوا ايه نصه. تلتفت تلاقي واحد ناسك قماش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي وبعدين ماشي بقلبها مقطعته اللي هو بالنجار مخلع ولا نجار هنا ولا بتاع ده موضوع تاني خالص. يبقى المثل شيء قيل اولا في شيء ثم كان اسلوب جميل وموجز استعملته الناس في ايه في اشياء بعد، تشبيه الشيء ده بالايه؟ بالشيء ده. مثلا تبعت واحد مرسال ليدي لك حاجه، وبعدين يجي كده تقول له ايه الحكايه؟ يقول لك ابدا المخض عن الزبط. المخض انهم كانوا يجيبوا القربه يحطوا فيها الايه؟ اللبن، ويقعد بقى ايه؟ يذبها، تقوم الزبده تطلع في جنبه واللبن فيه لبن صايص، يعمل ما يعمل ما يجيبش زبده. يقوم يقول لك المشوار نفع، ابدا المخض عن الزبد، يعني جاب نتيجه. لما تبعت واحد مثلا يقضي لك مثلا حاجه، وبعد ذلك تقول له ايه ما وراءك يا عصام، وهو راجل تقول له ما وراءك، مع ان ده خطاب لامراه، قال لك لان اصل المثل كان كده، اصل المثل انه وقع لمن الاول من ضرب، ها كان مع مين؟ امراه. الحارس ملك كنده اراد ان يتزوج ام اياس، فبعت خطبه من كنده وبعتها تشوف ايه ام اياس زين الحلوه دي ايه شكله. فلما راحت تشوفها امها قالت لها دي فلانه جايه تشوف حالك، اوعى تستخبى عنها شيء وكلميها، وان شاء عايزه تشمك خليها تشمك، ناطقيها فيما استنطقتك به ومش عارف ايه. فلما دخلت عليها بقى وتشوفها جسمها وتشوف ما هي بتخطبها بقى، قامت البنت راحت عامله لها ايه؟ قالت لها ما تلم كده، راحت قلع التوب كله. فالوليه نصحه بليغه قالت إيه؟ ترك الخداع من كشف القناع. فصارت مسألة كل واحد يجيب لك كده المسألة على بلاطة كده، تقول ترك الخداع من كشف الايه؟ من كشف القناع. لما رجعت اللي بعتها تخطب مستعجل بقى، قال لها ما وراءك يا عصام، يعني ايه الخبر؟ يبقى انت دلوقتي اذا ارسلت اي واحد عشان يشوف لك خبر ويجي، اوعك منه راجل تقول له ما وراءك، قول له برضو ايه؟ لان المثل قال كده، ولازم يحافظ على مين؟ على الايه؟ على المثل. ما وراءك، ان كانوا جماعه امراه رجل، تقول له ما وراءك يا ايه؟ يا عصام. يبقى المثل قول شبه ما تضربه فيه بالمورد الاصلي لانه شبيه، ولا يغير المثل. ان قال لامراه ان قال هو الراجل، ان قال لواحد ان قال لاثنين، يبقى ما يتغيرش الايه؟ ما تتغيرش الامثال. ربنا بيقول انا هضرب لكم مثل، هذا المثل خذوه في بالكم. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهنا خص الخطاب بمين؟ بالناس، ما قالش المؤمنين، لان المؤمنين مش عايزين المثل ده، انما اللي عايز المثل ده مين؟ الكافرين غير المؤمنين. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يعني ايه؟ انصتوا كويس عشان تفهموا مراده وما ايه ومرماه، عشان تعملوا الحاله بتاعتكم دي على وفق ما تفهمون من مين؟ من اللي من المثل. ايه هو يا سيدي؟ ان الذين تدعون من دون الله، اللي بتعبدوهم من غير ربنا، سايبين ربنا ورايحين تبعدوهم، مالهم بقى؟ لن يخلقوا ذبابا. جايب لهم اقل حاجه، لن يخلقوا ايه؟ طيب وايه تاني؟ ولو اجتمعوا له. مش واحد واحد يقول لكل واحد يخلق ذبابه. اذا اقول لك ايه؟ الترقي في التحدي يقوم يزود قوه المتحدى. القران نزل عشان يتحدى العرب، تحدهم الاول بايه؟ بانهم يجيبوا مثل القران. طب القران كتير، قال لهم على ايه؟ هاتوا لنا بس ايه 10 سور. برضو ما قدروش، قال لهم ايه؟ هاتوا صوره. خلاص كده الله عمال بيعمل ايه؟ بيترقى في التحدي، بدل ما يتحدى بيه كله لا، باقل باقل باقل باقل. دليل على ايه؟ على انه مش هيقدروا يجيبوا اقل حاجه. وبعدين قال لهم هو على ايه؟ ما تجمعوا كده الناس كلهم، مش واحد يجيبه زي ما بتقولوا محمد جابه، لا اجتمعوا يا بلغاء كلكم عشان تجيبوا زي، فاتوا مش واحد، لا يجيبوا كلكم. وبلاش وعلى ايه؟ هاتوا الجن وياكوا كمان. كل اين اجتمعت الايه؟ الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا، لا ياتون بمثله. يبقى اسمه ترقي في الايه؟ ترقي في التحدي. فربنا بيقول ايه؟ لن يخلقوا ذبابه. ما قالش لم يخلقوا، يمكن هنقول له هم دلوقتي بيعملوا ذبابه، بيوضبوا ذبابه وهيجيبوها. قال لك لن يخلقوا ذبابه. يعني نفي ايه؟ تأبيري. وكمان مش واحد منهم اللي هيعمله، ولو اجتمعوا له. وبلاش الخلق دي، يمكن الخلق اللي يخلق ذبابه دي عمليه صعبه شويه، ده حاجة أسهل من كده. هي بتقول لهم إيه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه.
1: الله
0: الله، مش بلاش خلق دي صعب شوية، ننزل شوية. هم كانوا بيعملهم إيه؟ يجيبوا عند الأصنام أكل قال يباركوه ويحطوه الأكل، ويذبحوا عند الأصنام والذبح يطرطش كده على مش عارف إيه. ولذلك إيه فراغ إلى هناك قصة إبراهيم، فراغ إلى أذن فقال ألا تأكلون، ما تأكلوا الأكل اللي قدامكم أنتوا للأصنام، ولهم ألا إيه تأكلون، يبدل عليهم الأكل كان عندهم بيهزأ فيهم الأكل معطوطها ما تأكلون كلهم كده. الله، طب ما دام الأكل هناك والدم بيروح إيه ويذبحوا على النصب، يبقى بتيجي ترتيش أو أي حاجة، يوم الذباب يجي ولا ما يجيش؟ يجي. طب الذباب لما جه تيجي يقع الذباب، يقوم ياخد على رجله النحيفه دي، ياخد حاجه ولا جناحه ولا الخرطوم بتاعه، ياخد حاجه من اللي قدامهم دي. قال لك المساله ده لو الذباب جه على الحاجه اللي عندهم وخد منها حاجه، لا يستطيعون رد هذه الحاجه من الذباب. يبقى خلق ايه وبتاع خير؟ ده الخلق دي مساله صعبه قوي شويه، لا هنجيب لهم حاجه اسهل شويه. وان يسلبهم الذباب ياخد منهم حاجه، لا يستطيعون ان يستردوه من مين؟ من الذباب. طب برضه جربها كده، خلي الذباب يجي على حته على شويه عسل ولا على شويه بتاع وياخد له حاجه على قده كده، لا تدرك ولا يمكن توزن ولا يعرف مقدارها قد ايه، وامسكوا بقى كلكم الذبابه وخاتوا منها اللي خدته. طب دي تيجي ازاي؟ ما يجيش ابدا. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. وبعد ذلك ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الاثنين ضعاف، بس فيه ضعف يدعي القوة وفي ضعف قوته في أنه مقر بالضعف. الذباب برضو ضعيف إنما هو مخلوق لحاجة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما إيه فما فوقها، ما فوقها في إيه في الصغر، لأن إن هو لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة الصغيرة دي، ما يقولش فما فوقها يعني عصفورة، لا، فما فوقها في القلة، فما يزيد عنها في الايه في القلة.
1: ما شاء الله يا مولانا.
0: الله. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش قال لا يخلقون ولا لم يخلقوا؟ لا، ده لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ليه؟ طب ولن يا ليه ما يقولش ما؟ قال لك ايوه، لان في واحد يترك الفعل مع قدرته عليه، انما يوم ما يتحدى يعمله. فقال انا تحديتهم، ولما تحدى بقى يعملوه، يمكن هيعملوه. قال لك برضه ما يعملوش. ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. اللي يعبد من دون الله اللي ما يقدرش يخلق ذباب، ولا الذباب قالت منه حاجه وبعدين يعبدوه، يبقوا ناس دول مش عارفين قدر ربنا. ما قدر الله حق قدره. احنا قلنا القدر معرفه مقدار الشيء، واحنا زمان قلنا ان مقادير الاشياء بتختلف حسب ما تريده من معرفة المقادير. طولي مقدار الطول، وقلنا بقى الطول له ايه مقياس يقاس به مقدار الطول، بس المقياس بيختلف باختلاف المقيس. ما تجيش تقيس الطريق بتاع من مصر لإسكندرية وتقول لي هو كم ملي، لا، ولا كم سنتي، ولا كم متر حتى، انما تقول كم ايه كم كيلو. وبعدين انت رحت تجيب قماش برضو ما تقولوش اديني كم ملي قماش، ولا واحد على 20 من الكيلو قماش، ما تقدرش. تقول تجيب متر، تجيب ايه، اعمل لي صوره 5×6 يعني كل مقياس.
2: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: لل للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلما، أو صورة صاغها أجدادنا القدما. بلا سقام فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقل ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي، فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا

0: تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

أشكي عذابي وقول إن قلت أشكي لمن، أشكي عذابي وقول دمع المحبين حرقه والليل فيهم يطول، دمع المحبين حرقه والليل فيهم يطول، يلي بغيت حبهم

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن غد، ونبدأه محليا. بحث وزير التربية والتعليم في العاصمة عدن مع ممثلي منظمتي رعاية الأطفال والأمم المتحدة للطفولة سبل دعم قطاع التعليم وتنفيذ المشاريع التعليمية والمسح الميداني في المديريات المستهدفة. كما أعلنت شركة الغاز اليمنية ضخ 7400 أسطوانة غاز منزل اليوم توزعت على عدد من مديريات العاصمة إلى جانب 2000 أسطوانة للبيع المباشر. عربيا وعالميا، تبدأ اليوم محكمة العدل الدولية النظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى نيكاراغوا التي تتهم برلين بدعم إسرائيل عسكريا في الحرب على غزة. وفي الأزمة الأوكرانية، تكثف تركيا تحركاتها لإعادة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إلى إسطنبول بالتزامن مع مساع أمريكية لعقد مفاوضات ثلاثية. اقتصاديا، واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط ليتجاوز خام برنت 97 دولار للبرميل. وفي الأردن، وافقت الحكومة على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر سوريا لدعم إنتاج الكهرباء. رياضياً، حصد المنتخب الروسي للرجال فضية كأس العالم لكرة الماء بنظام 4-4 بعد خسارته أمام إسبانيا برميات الترجيح. وفي كرة القدم المصرية، ساهم المصري محمد صلاح في فوز طرابزونسبور بخماسية نظيفة بتسجيل هدف وصناعة آخر ليرفع رصيده إلى 4 أهداف مع الفريق. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مواقع عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل أجمل الحكايات ذكر الله تبارك وتعالى في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري آية السيادة الفخمة،
0: يا سلام،
1: هذه آية العزة القعساء، أن يذكر الله سبحانه، أن يذكر ربنا سبحانه الغني عن عباده العظيم، هذا هؤلاء العباد الفقراء، فاذكروني أذكركم.
0: يا سلام
1: يا شيخ مشاري، يقول بعض العلماء لو قال لك اذكرني 1000000 مرة لآمر بعض ملائكتي أن تذكرك عندي بخير مرة،
0: يا سلام،
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لكانت منحة عظيمة.
3: يا سلام.
2: وصدق هذا الملك الأعظم وتذكر عنده بخير، لو قيل لك لو ذكرته ألف ألف مرة ليذكرك بعض المقربين عنده ذكرا بخير مرة لكانت منحة عظيمة. فكيف هو سبحانه لا يجعل بينك وبينه واسطة ويقول لك هو سبحانه أذكرني مرة ذكرا زائلا يعرض ويزول، أذكرك أنا ذكرا خيرا منه. يعني أين يؤخذ بالناس، يعني أين يفعل الناس عن مثل هذا؟ فاذكروني أذكركم. من يقول؟ الرب سبحانه فاذكروني أذكركم. وأي ذكر؟ يقول سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت

0: الله أكبر. وإذا لم يقل أكبر من ماذا؟ أكبر أي أكبر من كل شيء. لذلك لما جاء الفرزدق في لميته المشهورة يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، جاء واحد يستشكله على الفرزدق قوله هذا، يقول له أعز من ماذا وأطول من ماذا يا فرزدق؟ إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، أعز من ماذا؟ لا بد أن تقول أعز من كذا وأطول من كذا. في ذلك الوقت أذن المؤذن فقال الله أكبر. المؤذن لا يقول الله أكبر من ماذا. فقال الفرزدق للسائل يا لكع ألا تسمع قول الله، قول المؤذن الله أكبر، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء. فكذلك يريد الفرزدق أطول من كل شيء. فهذا الوجه الأول، لذكر الله أكبر أي أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأحسن من كل شيء وأفضل من كل شيء. الثاني هو الوجه الأعجب إلي يا شيخ مشاري، ولذكر الله أكبر أي ولذكركم الله ولذكر الله إياكم أكبر أي أكبر من ذكركم إياه.
1: يا سلام.
0: ولذكر الله أي ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له.
1: يا سلام.
0: يعني
1: القرآن يفسر بعضه بعض.
0: على هذا يكون كما يقول أهل العربية على الوجه الأول يكون المصدر مضافا إلى مفعوله فذكري أنا الله، ولكن على الوجه الجميل هذا الثاني يكون المصدر مضافا إلى فاعله، ولذكر الله سبحانه وتعالى هو يذكرني أكبر وأفخم وأجزل وأعظم من ذكري أنا له. ولذلك عندما يعني يذكر ربنا سبحانه عباده بأسمائهم أي فخر هذا، أي عظمة هذه لذلك المذكور. وقد علم الثقلان أن ربنا ذكره كما ذكر في كتابه كثير من خلقه. وذكر عبادنا وذكر عبدنا أيوب ذا لأيت إنه أول. تصور يا شيخ بشاري أيوب عليه السلام يسمع هذا الكلام،
1: يا سلام.
0: ربنا سبحانه يقول اذكر عبدنا، وانظر هذه النسبة، اذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي إنه أواب، ويقول عنه نعم العبد إنه أواب، ويقول عن فلان ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، بهذه المؤكدات التي يفهمها العرب عندما يلقى هذا الكلام إلى أسماعه، وإنك لعلى خلق عظيم. وقد يذكر ربنا سبحانه غير أنبيائه بأسمائهم. صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن في الصحيحين، إن الله أمرني أن أقرأ، فقال أبي الله سماني لك، ذكرني باسمي. يعني ربنا رب العزة سبحانه يقول لك يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي بن كعب القرآن، ذكرني باسمي. قال نعم. فبكى أبي، يبكي طبعا يبكي. في الصحيحين أيضا أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد هذه خديجة رضي الله عنها تأتي وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب أو إدام، فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب ما هو هذا القصب الذي نعرفه نحن؟ هذا القصب لؤلؤ وهذا مجوف. تصور يا شيخ مشاري، تخيل أنت الآن خديجة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعث إليك جبريل يقرأ عليك السلام من ربك، الله تعالى يسلم عليك يا خديجة، يسلم عليك بعينك. هذا ذكر الأفخار، فذكروني أذكركم. ولذلك تريد أن يذكرك الله اذكره. هذا أنا قلت لك هذه العزة القعساء الدانية التناول. يعني قد تريد أن تكون عزيزا لكن أساليب العزة أسباب العزة تكون شديدة، كما قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وفي الغالب هذان هما عمادة السؤدد عند الناس، الجود والشجاعة، لكن الجود يفقر والإقدام يقتل صاحبه. وهذان هما سبب السيادة ولولا

0: أذن لولا المشقة فيهما لكان كل الناس سيدا. فهذه سيادة صعبة التناول، هذه سيادة سهلة، تذكره، تجلس وتذكره، إذا ذكرته ذكرك، تذكره في نفسك يذكرك في نفسه، يذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه. انظر بعد ذلك كيف يقول لك: تقربت إليه شيبًا يتقرب إليك ذراعا، تقربت إليه ذراعا يتقرب إليك باعا، جئته تمشي يأتيك هرولة.
1: لذلك ما أقيمت الشعائر إلا لذكر الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا
1: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، حتى في الآية ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.
0: طبعا وهذه قضية الشعائر، أنت أثرت شيئا جميلا، لأن كثير من الناس تظن أن هذا الذكر الذي يذكره الناس في مشاعر الحج مثلا تراد به أشياء هي في أوهامهم، حتى لا أقول في ظنونهم، بل أقول في أوهامهم، فيما لا أقول فيما يظنون لكن فيما يتوهمون. مثلا عندما يذهبون إلى رمي الجمار فيقول أنا أرمي الشيطان، يعني أنت تظن أن شرع ذلك الرمي لأجل أن ترمي الشيطان؟ ولو كان ذلك كذلك، أي شيطان هذا الذي الناس ترميه منذ أكثر من 1400 سنة وما زال هو يوسوس للناس أجمعين؟ المراد هو رفع ذكر الله، ذكر الله الذي يقال عند رمي كل حصى: الله أكبر الله أكبر الله، هذا هو المراد،
1: تعظيم
0: هو رفع الذكر. ولهذا ربنا سبحانه يأمرنا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يمدح ربنا سبحانه أقواما في جملة ما يصفهم به: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره. يقول صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. كثرت علي شرائع وأنا رجل أعرابي وما أستطيع أحفظ وأذكر فمرني بشيء واحد أتشبث به لا أفارقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حديث عظيم جدا جدا جدا في قضية الذكر عليه، وهو ما رواه أحمد بن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله، وش هذا الشيء؟ ألا أنبئكم بكذا؟ بلى أنبئنا يا رسول الله بهذا الشيء الذي هو خير من هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله.
1: الله أكبر. الله. لذلك يعني أيضا هناك شمولية لهذا المعنى من حيث المناسك، من حيث القرآن، من حيث عموم الذكر، من حيث حتى السنة. ربما يعني لما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، هل هنا المعنى السنة؟
0: الذكر هذا كل ما يترتب على التلفظ به أجر ثواب، وهذا شيئان: القرآن، التلفظ به فيه الحسنات، وكل حرف كما تعلم فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله بعد ذلك. لا أقول، يقول صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف، هذا معروف. فالتلفظ القرآن هذا ذكر، التلفظ به يؤتي صاحبه الثواب. وعندنا غير القرآن أذكار أخبرنا أن في التلفظ بها ثواب، وهذه الأذكار التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفار والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير.
1: هذه الأعمال اليسيرة،
0: وهي التي كما سمعت: خير أعمالكم وأزكاها أزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. ولكن العجيب يا شيخ مشاري كيف الناس تستقبل هذه القضية الآن؟ هذه الأحاديث كيف يستقبلها الناس؟ بعض الناس إذا سمع مثل هذا الحديث فيمسك عن كل شيء ويجلس يذكر الله فلا ينفق ذهبا ولا فضة ولا شيء ولا يعني الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله. من تقدمنا يا شيخ مشاري كانوا يهتبلون بهذه الأحاديث من غير أن يبخسوا حظهم من أبواب الخير الأخرى.
1: الله.
0: فمن كانت له عادة في نفقات في رعاية أيتام في إنفاق على حفظة القرآن في لا يتركها عندما يسمع هذا الحديث ويقول أحب إلي أن أجلس وأذكر الله بدل أن أنفق الدرهم والدينار. لأنك لا تدري كما قلنا مرة لا تدري الحسنة الموجبة.
1: يتسابقون على أبواب الأجر يعني.
0: ما أنت ما تدري ما الذي يقبل منك. نحن نطمع يعني ظننا بربنا وطمعنا في كرمه وجوده أن يقبل منا كلما على ما فيه على ما فيه. فلذا كان من دعاء الناس واقبل منا ما كان صالحا وأصلح منا ما كان فاسدا. ذلك العمل اللي فيه شوي كذا يصلحه ربنا يقبله بكرمه.
1: بعض الناس شيخ يقول الأجر على قدر المشقة والناظر في فضائل هذه الأدعية اليسيرة من الأذكار خصوصا سبحان الله وبحمده مثلا يجد أن ما فيها مشقة.
0: هذا الذي نقلته أنت عن بعض الناس هو صحيح في مواطنه.
1: نعم.
0: لكن ليس لا يعني هذا أن الأجر لا بد أن يكون فيه مشقة. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله الحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. لكن تدري يا شيخ مشاري هذا كله مرده إلى التوفيق مرده إلى يعني تظن أنت أن كثير من المسلمين يجهلون هذا الذي نتكلم فيه ويجهلون فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل أن يقول الإنسان مثلا 10 مرات فقط في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. أن يقول كما ذكرنا مرة 70 مرة 100 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله تأخذ 5 دقائق. كل الناس يعلمون هذا لكن من يوفق إليه؟ هذا هو القضية. فنسأل الله تعالى التوفيق.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. جزاكم الله خير شيخ أجدتم وأفدتم. شكرا لكم.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة وما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوث كم أعاني من البعوث
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سبب هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: أسعد الله مساكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، وإليكم حلقة جديدة من بين الناس. طبعا نلتقيكم مجددا لنفتح نافذة جديدة ونناقش قضايا وننقل صوتكم ونلامس تطلعاتكم وتفاصيل حياتكم. نحن طبعا في هذا البرنامج ليس مجرد منبر إعلامي فقط، بل هو مساحة التي نجتمع بها بكم لنطرح تساؤلاتكم وتساؤلات الشارع ونبحث عن حلول ورؤية واقعية وصادقة لجميع الموضوعات. طبعا تردداتنا هي 899 و959 وبتنا مباشرة صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. طبعا مساء الخير لمخرج برنامجنا عاصم حكيم، ومساء الخير والسعادة لزميلتي العزيزة خديجة.
1: يسعد مساك مواهب، ويسعد مساء كل من يحضر ويستمع لراديو عدن الغد عبر تردداتنا 89.9 و95.9 FM، وكذلك تحية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء في كل مكان. وطبعا يا خديجة وصلنا إلى أول أحداث وجولتنا عبر السوشيال ميديا.
1: أهلا بكم في جولة سريعة ومثيرة عبر ترندات العالم والسوشيال ميديا، مقتطفات من أخبارنا المحلية وشهامة في كوالالمبور وصفقة خيالية في أبوظبي وركل قطة يحرك القضاء في تركيا. فأهلا بكم في جولة السوشيال ميديا لهذا اليوم.
0: بداية من عدن الحبيبة، تحركات مكثفة ترسم ملامح اليوم في أحياء مديرية صيرة واجتماع لجانها المجتمعية لرصد احتياجات المواطن وصولا إلى قرارات حاسمة لإنهاء أزمة الغاز المنزلي بخلطة إدارية صارمة.
1: بالفعل مواهب خطة طوارئ يقودها محافظ عدن تشمل منع المطاعم والمولات من الاستيلاء على حصة المواطنين.
0: يا سلام.
1: معها إزالة أكثر من 70 محطة غاز مخالفة والبدء فورا بإجراءات استيراد الغاز من الخارج لكسر الاحتكار تماما.
0: يا سلام، هذه خطوة طبعا جميلة يا خديجة، لأن الناس كل

0: محتاجين للغاز، وفي ناس بدأت بالفعل تطبخ بالحطب لأنه لانعدام الغاز.
1: للأسف الشديد المحافظة العاصمة عدن عروسة البحر الأحمر تحولت بين ليلة وضحاها إلى قرية للأسف الشديد، ولكن هذه الخطة بإذن الله ستخفف وستزيل الضغط عن العاصمة عدن.
0: نحن نتمنى ذلك. ومن أروقة القرارات إلى حاضرة الثقافة، خبر يقلق محبي الفن الأصيل. قامت الغناء اليمني الفنان الكبير محمد محسن عطروش بكسر في كتفه أثر حادث سقوط مفاجئ.
1: صوت عطروش مواهب الذي يسكن وجدان كل يمني يخضع حاليا للرعاية الطبية الكافية، وتمنياتنا القلبية لرمز الأغنية الوطنية بالشفاء العاجل والعودة السريعة لمحبيه.
0: أكيد نتمنى له ألف سلامة إن شاء الله، ويعود أكيد لمحبيه
1: بإذن الله.
0: ومن ماليزيا، حيث تجسدت الدبلوماسية الإنسانية، مواطن يمني أتلف جواز سفره بالخطأ في الغسيل وتوقف في المطار ليلا، فما كان من السفير اليمني عادل بحميد إلا أن تحرك بنفسه صباحا للمطار وأنهى الأزمة، واصطحبه للخارج وسط إشادة واسعة بتصرفه الاستثنائي.
1: ومن الإنسانية إلى رفاهية المزادات، صقر أبيض نقي وجمال ساحر يباع بمليون ونصف درهم إماراتي في معرض أبو ظبي للصيد. والسر أنباء عن طفلة إماراتية أعجبت بالصقر، فحقق والدها أمنيتها فورا وسط جدل بين معجب بالموروث ومندهش من الأرقام.
0: يا سلام يا خديجة، يعجبك أنت طبعا الحيوانات بالذات الطيور. لو كان معك مليون بتشتري الصقر يا خديجة؟
1: لا ببغى، لأنه أنا بعتبر الصقر جوارح ما بحبه كثير.
0: تحبي البغبغة؟ أيوة. إن شاء الله ربي يحقق لك أمنيتك يا رب. وعلى النقيض تماما، مشهد يحبس الأنفاس من عدن، شاب مالك بقالة يحرق دفتر ديون زبائنه بالكامل أمام محله الفارغ بعد إفلاسه. تصرف درامي يعكس حجم القهر والضنك العايش الذي يمر به البائع والمشتري في آن واحد.
1: وفي تركيا، كاميرات المراقبة في أحد المساجد تلتقط حادثة استفزت الملايين. مصل يركل قطة وديعة بين الصفوف بقوة لتتطاير في الهواء وتصطدم بالإمام، والسلطات تتحرك فورا وتلقي القبض عليه بموجب قانون حماية الحيوان.
0: طبعا يا خديجة هذا في الخارج أعتقد، صح؟
1: صحيح،
0: لأنه عندنا ما أعتقدش أنه يعني لو ركل واحد قطة بيحاسب أنه
1: لا أكيد، بس يعني بيلاقي موجة استنكار كبيرة،
0: بيلاقي استنكار أي، ولكن هنا شوفي السلطات فرض قانون لحماية الحيوان. ونختتم من البيت الأبيض، مرسوم جديد لترامب يرفع الحماية الفيدرالية عن الذئبة الرمادية والمكسيكية المهددة بالانقراض. قرار أشعل حرب بيئية وسياسية بين المزارعين والمرحبين بحماية مواشيهم والمنظمات البيئية التي تتأهب لنقل المعارك إلى القضاء.
1: مشاهد متناقضة وأحداث متسارعة تشعل منصات التواصل يوميا، نلقاكم في جولة قادمة. أما الآن ننطلق إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، ولكن بعد لحظات فكونوا
0: معنا. لا تروحوا بعيد ولا تغيروا تعدد،
1: كونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، رجعنا لكم من جديد في برنامجكم بين الناس. وموضوع حلقة اليوم: حملات تنظيف الشوارع بين النظام وتوفير البدائل. تعد حملة إزالة العوائق والمخلفات في الشوارع والأسواق خطوة أساسية لاستعادة النظام وتحسين المظهر الحضاري للمدن، وتهدف هذه الجهود الميدانية إلى تسهيل حركة المرور والحد من الخناقات أو الاختناقات، وتمكن المواطنين من التنقل بحرية وأمان داخل الأحياء والمناطق المزدحمة.
1: كما تعكس مواهب هذه الحملات حرص الجهات المختصة على منع التعديات العشوائية التي تشوه الوجه الجمالي للمدينة وتؤثر سلبا على حركة التجارة المنظمة. ويظل نجاح هذه الخطوات مرهونا بالتزام الجميع ومدى الاستمرار في متابعتها للحفاظ على المكتسبات التنظيمية.
0: بيكون معنا ضيف على الهاتف مدير مكتب الإعلام في مديرية التواهي، محمد هاشم عباد. طبعا أهلا وسهلا أستاذي، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم.
1: يا هلا بك أستاذ محمد.
0: أستاذ محمد، طبعا شهدنا في الأيام الماضية واليوم كمان في مديرية المنصورة وقبلها مديرية التواهي وبالأمس مديرية صيرة وغيرها من المديريات إزالة العوائق والمخلفات من الشوارع، ما هي أبرز الأهداف المباشرة التي تسعى إليها السلطة المحلية لتحقيقها من خلال حملة إزالة العوائق؟ وهل تقتصر هذه على الجانب المروري أم تعتمد لأبعاد أمنية وخدمية للمواطنين؟
2: في البدء أذكر إذاعة عدن FM معكم
0: عدن الغد.
2: عدن الغد معكم محمد هشام، مدير المكتب الإعلامي مديرة التواهي.
0: أهلا وسهلا.
2: طبعاً الحملة هذه تأتي في ضمن جهود السلطة المحلية لإعادة المظهر الجمالي لمديرية التواهي في تنظيم الفرزات وتنظيم الشوارع وإزالة العوائق التي تعيق المظهر الجمالي لمدينة التواهي. فالسلطة المحلية بدأت في وقت سابق برفع المخلفات والفاع المتجولين من الشوارع الرئيسية والفرعية.
0: تمام.
2: ومن ضمن اهتماماتنا بدأنا في اليوم في إعادة فرزات مثل فرزة الفتح بجانب شرطة التواهي، وعطينا فرصة ومهلة للمواطنين المتواجدة سيارتهم في أماكن تواجد الفرزات بإخراجها مدة 3 أيام حتى يتم استيعاب كامل السيارات والباصات المخصصة لنقل المواطنين.
0: يا سلام.
2: تمام. ونحن في إطار إعادة الوجه الحضاري والسياحي لمديرية التواهي بفضل جهود السلطة المحلية وعلى رأسها الأستاذ الفاضل رياض حسن مدير عام مديرية التواهي ومكتب وقسم الأشغال في المديرية وقسم النظافة بقيادة المهندس فادي الحاج. عملنا على تصفية الشوارع والأماكن المخصصة للفرزات والأماكن التي كان يتواجد بها الباعة.
1: أستاذ محمد، كيف يتم تحديد ونزع التعديات والمخالفات في الشوارع والأسواق؟ وهل تسبق هذه الحملات بإشعارات أو مهل زمنية للباعة أو المحلات؟
2: نعم، نحن نقوم بإشعار الباعة والمتجولين هنالك في الشوارع عبر إشعارات مهلة زمنية محددة مدة لا تكون أكثر من أسبوع أو 3 أيام بحيث أنه يتم رفع هذا الباعة المتجولون إلى الأماكن المخصصة لهم، علما أننا بإذن الله تعالى في الأيام القادمة سوف يتم إدخال كافة الباعة المتجولون إلى أماكن محددة وهي في سوق التواهي، وذلك بجهود حديثة من الأستاذ رياض حسن.
0: يا سلام.
2: مدير عام مديرية التواهي ومكتب الأشغال والنظافة. نحن قائمون على هذا العمل بإذن الله لإعادة التواهي لمظهرها الجميل والجمالي والسياحي.
0: تمام.
1: العفو العفو منك مواهب. ايوه
2: كما لا ننسى دور ائمه وخطباء المساجد في
0: تمام حلو.
2: ايوه لادخال لارسال رسالتهم عبر ائمه المساجد في خطب الجمعه.
0: يا سلام.
1: استاذ محمد، في سؤال متصل احب ان اسالك اياه. ما هو بالنسبة لأصحاب الأشكاك أصحاب الصناديق أو الأشكاك
0: الأشكاك
1: أيوة الذي يتم وضعها في يعني أماكن غير صالحة، يعني بالطريق على الطرقات.
0: أعتقد فيه خديجة سؤالك حلو قدام، أعتقد في بالتواهي عند الفندق أو عند الخط هذا اللي سنة مكتب السياحة، أعتقد خديجة في أكشاك هناك أستاذي صح؟
2: ايوه هناك باعة متجولون في مدخل التواهي، وهذه كان لهم يعني لهم فتره، ولكن نحن في زمام الامور بنعيدهم الى اماكن مخصصه، والذين لا يملكون تراخيص ولا يملكون اي مجاوله من هنا
0: حلو.
2: سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه.
1: انا اقصد استاذ محمد، هذه الاكشاك الذي يتم وضعها في اماكن غير مناسبه، أرى أن السلطة المحلية تأتي لإزالتها في الصباح وفي المساء تعود كما كانت، كيف يعني تتصرفون مع هذه الحالة أستاذ محمد؟
2: أختي هذه ليست أكشاك، هذون باعة متجولون. عندما نقيم نحن حملة بقيادة السلطة المحلية وشرطة التواهي والعوائق مكتب الأشغال، نعمل حملة نحن في الصباح مثلا تمام، فهم إذا رجعوا بعد الظهر ولا العصر. أيوة. هذه عبارة عن جواري يتم سحبها، مش أكشاك، الكشك يكون ثابت. فهمتي أختي؟ فهذونا باعة متجولون، فبنتخذ الإجراء اللازم بإعادتهم إلى السوق. ما بنخليش عندي واحد يبيع في الشارع أو يضيق أماكن سير المواطنين، الكتبات و أماكن مثل مداخل التواهي سوف تكون لها موقع، وهو بجانب السوق أو داخل السوق التواهي بإذن الله، في السوق عامر.
1: صحيح
0: إن شاء الله أستاذي. طيب ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات وإزالة التعديلات في المناطق ذات الكثافة العالية اللي موجود فيها الكثير من الباعة المتجولين، وكما قالت زميلتي الأكشاك المتجولة أو الأكشاك الثابتة التي غير مرخصة؟
2: طبعا من أبرز الصعوبات، شوف، هي المجتمع إذا تم توعية المجتمع بشكل صحيح، رفعنا الوعي لدى المجتمع والبائع، الناس تلقائيا بتلتزم بالنظام والقانون. هنالك كانت فترة يعني فترة غير مستقرة، وفترة لم يكن فيها السلطة المحلية لم تكون يعني بشكل حازم مع هذون الباعة المتجولين، لكن بإذن الله تعالى الفترة القادمة ستكون هنالك إجراءات صارمة وقانونية طبعا حسب النظام والقانون. المخالف يتخذ إجراءات اللازمة له، واللي هو قانوني بيتم إدخاله للسوق العامر ويكون بيتم في السوق. بخصوص الصعوبات والتحديات، أبرز الصعوبات والتحديات مثل كثرة الباعة. وجدنا أنه فرص عمل، هذه الباعة عبارة عن فرص عمل ذوي الدخل محدود، عند المادية تقطع رزقه، يعني كأنك قطعت رزق أسرة.
0: صح.
2: لكن مش معناته أنك بدي تقطع رزق أسرة أو يعني فئة معينة من المواطنين، نحن مش ضدهم، لكن بالطريقة السليمة وبالطريقة الصحيحة والقانونية، بحيث أنها تعيد لمديرية التواهي جمالها السياحي والتاريخي والمعروف بها. فنحن بإذن الله تعالى في خطوات قادمة بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المديرية ومكتب الأشغال وقسم النظافة بالتواهي، سوف تكون يدا بيد، واللجان المجتمعية أيضا سوف نكون يدا بيد نحو تحقيق أهدافنا التي نسمو إليها بإعادة التواهي لمظهرها السابق والأفضل بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله أستاذ محمد، ولكن كيف يتم التعامل مع الباعة المتجولين وأصحاب البسطات من زاوية إنسانية واقتصادية لضمان عدم قطع أرزاقهم عند تطبيق القانون؟
2: سوف نتخذ إجراء مناسب، يعني بنشوف اللي هو مثلا بعيد من الطريق أو بعيد من الشوارع، بحيث نعمل لهم يعني حلول، إما إدخالهم للسوق العامر، سوق التواهي، السوق المركزي للتواهي يعتبر، أو اللي هو مش مرخص مش كذا، بنضطر إنه نزيحهم من المكان هذا، لأنه قلت لك شوارع التواهي ضيقة، ما تحتاج إنك عادك تسوي بسطات جنب المحلات، ما يطلعش. فالإجراءات بتكون على الجميع، ما بنستثنيش أحد. بس اللي هو مرخص سوف يتم إدخاله للسوق بطريقة يعني اعتبارية ونظامية. والذي ذوي الدخل محدود ومعه بسطة وإيش يطلب الله، بنشوف كيف المعالجات مع مكتب الأشغال وتراخيص المهن، بنشوف إيش الحلول اللي بنقدر نعملها
0: إن شاء الله. طيب كيف يتم التنسيق بين الجهات الأمنية والسلطة المحلية وصندوق النظافة لرفع الركام وتنظيم حركة السير في آن واحد، بحيث أننا أستاذي لما ننزل الشارع نشوف هناك في مخلفات بناء، نشوف هناك سيارات متهالكة، نشوف هناك أشياء الناس أخرجوها من بيوتهم وحطوها في الشارع، يعني كأن الشارع هذا عادي إنه لو وسخنه لكن بيوتهم تظل نظيفة، كيف أنتم بتتعاملوا وتنظموا هذا كله؟
2: طبعا العلم يا أختي، نحن قد في وقت سابق قبل 20 يوم أو شهر عملنا على إزالة السيارات المتهالكة والمتواجدة على الأرصفة وعلى أماكن الوقوف العامة، وقمنا بإزالتها من الشوارع. الآن لو دخلت في مدخل التواهي عند فندق السفير سابقا وبجانب سلطة التواهي، ما تلاقيش عاد سيارة متوقفة أو راكدة اللي هي ما تتحركش.
0: تمام.
2: وبإذن الله تعالى قلت لك نحن في زمن، يعني بإذن الله تعالى معنا خطة زمنية بفضل جهود مدير عام مدير التواهي الأستاذ رياض حسن حفظ الله وباقي الجهات المختصة، العمل على ترتيب مدينة التواهي وأيضا القلوعة، سوق الرئيسي القلوعة. بإذن الله تعالى سوف تكون هنالك إجراءات ملموسة على الواقع، بس نتمنى أنا أكررها المرتين، إن المواطن الذين يملكون سياراتهم والذين يملكون سيارات متهالكة أن يشلوها قبل ما نلفها يعني. وأيضا أن المواطن كمان يتجاوب معنا، لأنه اليد واحدة ما تقدر، الأمن بينزل، السلطة المحلية بتنزل، لكن المواطن دوره مهم. نحن في مديرية التواهي نحاول قدر المستطاع نبين للأخوة المواطنين عبر الإعلام، عبر الرسالات التنبيهية، عبر إشعارات تنبيهية في صفحتنا الرسمية، لأجل الاستجابة السريعة وتنفيذ الحملة بكل سلاسة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: أستاذ محمد، كيف ينعكس تنظيم الشوارع والأسواق إيجابا على المحلات التجارية الرسمية والحركة الاقتصادية في المديرية؟
2: طبعا بتنظيم الشوارع والأماكن المخصصة للبائعين سوف يستطيعون أصحاب المحلات الرسمية البيع والشراء بطريقة مثالية وسلسة، لكن عندما يتواجد هذا الباعة المتجولون أمام المحلات الرسمية هنا يعني يكون ازدحام، أول شيء ازدحام مروري وازدحام يعني المواطن ما يقدرش يمشوا، في نفس الوقت الباعة الرسميين اللي هم أصحاب المحلات ما يعني يطلب الله، بس مش بذيك الزخم الذي يكون فيه الطريق واسع، الشوارع نظيفة مهيئة للعمل. ومديرية التواهي تعتبر من أقل مديريات، أو تعتبر هي أقل مديرية من ناحية الإيراد، لأنه نحن لا نملك سوق تجاري أو سوبر ماركت كبير لما باقي المديريات، أنت على علم هذا الشيء.
0: أيوة.
2: لكن جهود السلطة المحلية مستمرة لإعادة المظهر الحقيقي لمدينة التواهي بإذن الله
0: إن شاء الله. طيب أستاذ، يعني هذا سؤال خارج، فين المكان اللي أنتم بتجمعوا به هؤلاء أصحاب الأكشاك وأصحاب الجواري أصحاب البسطات، في مكان محدد قلت داخل السوق؟ هل هو هذا يعني السوق المتواجد اللي عند سوق القات صح؟ فين المكان اللي أنتم بتجمعوا؟
2: بإذن الله هذا سوق عامر، هو سوق كبير، شوفي مش فقط سوق، هو عبارة عن 4 أو 5 أسواق،
0: يعني هو محاط، قصدك هو سوق التواهي القديم اللي كان مقسم إلى سوق الخضرة، سوق اللحم، سوق الصيد، هكذا صح؟
2: نعم، في سوق الخضرة، سوق الفواكه، سوق اللحوم، سوق يعني حتى يعني كل شيء فيه، يعني مش الا فقط القات.
0: في بو ملابس، في بو باقي الحاجات اللي بيبيعوها اصحاب البسطات؟
2: لا الملابس ابدا ماشي.
0: طيب فين المكان اللي مثلا بتجمعوه اصحاب الملابس، اصحاب البسطات اللي بيبيعوا الملابس والاحذيه وادوات المطبخ، المكان المتواجدين عند فندق السفير المفرشين دونك البسطات، فين بتجمعوهم؟
2: هذونا بنشوف لهم حلول، يا اما ناخذ لهم مساحه في السوق نفسه او نشوف لهم مكان اخر يكون قريب للمواطن بنفس الوقت بعيد عن الازدحام، ما يسببش ازدحام للمواطن ومرور السيارات للمواطن.
0: حلو.
2: فنشوف المكان المخصص بحيث يكون مناسب لهم.
0: طيب استاذي، رسالتك الاخيره التي توجهها للمواطنين والباعة عبر راديو عدن الغد.
2: طبعا انا اشكر راديو عدن الغد، الله يحفظكم، على هذه اللمسه الرائعه منكم في تسليط الضوء على مديريه السواهي، واتمنى ما تكون شهادتي الاولى والاخيره
0: ان شاء الله،
2: يعني تكون متواصله. رسالتنا للمواطن، كونوا في عون السلطه المحليه والاجهزه الامنيه يدا بيد لاعاده مديريه السواهي الى عهدها السابق، كمظهر جمالي وسياحي فالسواهي لها مكانه عزيزة في قلوبنا لدى كل أبناء سوي، ونحن يدا بيد بنرجع سوي الأحسن بإذن الله تعالى.
0: يا رب.
1: بإذن الله تعالى. إذا انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد هشام عباد، مدير مكتب الإعلام في مديرية التواهي. أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك.
2: الله يحفظكم يا ربي، شكرا جزيلا. كان معكم محمد هشام عباد، المكتب الإعلامي.
0: شكرا لك. ونحن نضم صوتنا إلى صوتك لكل المواطنين في كل مديرية يا خديجة من مديريات عدن، إنه يكون في بينهم وبين السلطة المحلية تعاون.
1: صحيح.
0: لأنه نظافة بلادنا ونظافة شوارعنا أيضا هو من نظافتنا، وكما يقولون النظافة من الإيمان.
1: من الإيمان، صحيح. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، ووصلنا لمساحتكم التفاعلية. وسؤالنا اليوم هو كيف يمكن من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإزالة العوائق في الشوارع وبين توفير حلول بديلة ومصدر رزق مستدام للباعة المتجولين؟ خديجة، قولي لمستمعين الأحبة أرقامنا عشان نسمع أصواتهم ونناقش معهم موضوع اليوم.
1: طبعا يمكنكم متابعينا الاتصال بنا عبر أرقامنا الثابتة التي هي 78 195 21 21، كما يمكنكم التواصل معنا عبر رقمنا الثابت الذي هو 02-338-7913. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب، ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء. يا مساء الورد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. نقيب أبو فهد، كيفك؟
2: العقيد أبو فهد العقيد.
0: يا حيا بعقيدنا يا. أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك يعطيك الهادي يا رب.
0: أمين وإياك
1: يا رب.
2: أولا اسمحي لي أتقدم بتعدية. ممكن يا بنتي؟
1: تفضل، المساحة مساحتك.
2: أتقدم بالتعزية إلى أسرة الشهيد البطل المناضل محمد عارف الكيلة الذي سقط شهيدا هذا اليوم برصاص القزاة الحوثيين.
0: عظم الله أجركم إن شاء الله، ويعني تقبل ميتكم الله يرحمه.
2: ونتقدم بالعزاء لأسرة أهل الكيلة جميعا. وهذا ولد، هو ولد شجاع، ولد قائد من القادة المعنتين في علوية العمالقة، وقد اصطاد 3 مرات، وهذه المرة الرابعة قتل بالحمد لله.
0: الشهادة
2: يرحمه ويوسع عليه إن شاء الله،
0: شهيد بإذن الله
2: إن شاء الله. نعم بالله
0: إن شاء الله،
1: الله يرحمه، وبالتأكيد سيتقبل شهيد طالما هو يحارب ويذود عن الوطن.
0: طيب، تفاعل لك معنا أستاذي اليوم، إيش موضوعنا حابب تقول فيه؟
2: الموضوع بالنسبة للموضوع هذا الأكتاف أو المفرجات البساطات هذه البيع المسؤولين، هذه قد حصلت عدة حملات في عدة أماكن في عدة مديريات، ولكن لا استطاعوا أن يزيلون معين.
1: صحيح.
2: وأنا الآن سمعت كلام هذا اللي كان يتحدث معاكم صاحب التواهي.
1: صحيح.
2: الآن هم بيعملوا هذه الحملة، ولكن من عاش سكر بعد أشهر أو بعد شهر أو أسبوع إلا قد رجعوا قدهم تحت الزوار الكامل،
0: وبعض حين يرجعوا في نفس اليوم.
1: صحيح، في نفس اليوم يا مواهب.
2: ليش يرجعوا؟ السبب يا بنتي أنه في تراخي في النظام والقانون. ما فيش تطبيق نظام وقانون صحيح. كان من قبل أيام زمان ما يقدر واحد يبيع حتى حبة طماط داخل الشارع. أسواق حددة للباعة داخل الأسواق. برا السوق ممنوع، ما حد يقدر حتى يبيع حبة طماط، قلت لك. لكن في نظام قانون، لكن لما يكون نظام القانون متراخي مشي حالات، واحد يهبله، واحد يزقله لجيبه، واحد زعلات. هذا اللي موجود الآن، كلها الرشو والانتاح والشراء في المواطنين وراحة المواطنين وطريق المواطنين وكل حاجة، هذه اللي تؤدي إلى هذا الكلام. إنه ينزلوا بحملة وبعد أسبوع أو أسرين قدم موجودين.
1: صحيح.
2: الرشو هذه إذا ما يكون للرشو هذه ضبط للرشو والمحسوبيات هذه، ما يقدروا يعملوا أي حاجة ولا يثبتوا أي قانون ولا نظام ولا أي شيء. شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم،
2: وتحياتي لكم ولجميع المتصلين وعلى رأسهم والمشاركين وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل والأستاذة منى سعد، وشكرا جزيلا ربنا يحفظكم مع سلامتكم.
0: والله يحفظك،
1: الله يحفظك لك. وشكرا لك، وسعد مساك يا أبو فهد.
0: وناخذ اتصال جديد يا عاصم ونقول ألو. مساء الأنوار. ألو، راح الاتصال الأول ناخذ الثاني. ألو مساء الأنوار. ألو.
1: ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام أستاذ محمد، تفضل. أهلا وسهلا.
3: عليكم.
0: وعلينا وعليك.
3: توقيع خطا عفوا. أول مساء الخير على ناصر وعلى
0: عاصم.
1: عاصم عاصم اليوم.
3: عاصم عاصم كلهم أولادنا.
0: أيوة.
3: حكيم هذا حبيبي.
0: كلنا عيلة عدن الغد.
3: وهذا كان صديقي الله يرحمه. المهم هذا مواهب ولو بصورة متأخرة. مبروك على تخرج الابن، عرفت مؤخرا.
0: الله يسعدك، الله يبارك فيك.
3: انا عرفت مؤخرا، معليش.
0: معليش عادي.
3: شكرا لابو فهد على الحديثه، الموضوع جميل. وبدينا احنا بدأتوا بالتواهي. التواهي
0: لا استاذ محمد فضل، اليوم كمان كان في حمله بالمنصوره، وامس كان في حمله بكريتر.
3: انا صراحه عندي بجيلها بس يا خديجه انا اشتي اقول حاجه. انتوا التواهي اول مدينه سياحيه من ايام الانجليز ما قبل الاستقلال،
0: كانت جميله جدا.
3: ربها توام مدينة متحافن في أمريكا. كانت توأم مدينة في أمريكا. كانوا التجار يأتون من كل بلدان العالم. كان مدينة تجارية ويأتوا إلى التواهي. ولها قريب مدينة أخرى في بومباي. فكان مدينة عدن مدينة التواهي خدم مدينة مشهورة. ولهذا حتى كتبوا سموها مدينة التواهي. كان الصومالي كان في الغلوات ماشي طريق الى التواهي، كان يطلع الاغاب يضيعوا وسموه تواه يعني توهان، فانت تحت الطريق حقه حقيف.
1: لكن لا زالت حتى اليوم محتفظه في ببعض من جمالها.
3: ايوه ايوه انا فرحان بهذا الكلام. مدينه البوابه السياحيه اللي في اخر المعله اللي بتكه تواهي، البوابه السياحيه اللي عند اخر مدخل تواهي.
0: ايوه ايوه
1: ايوه
3: فشيء جميل. يعيدوا الأسواق مش من شان نظافة فقط ولكن أيضا من ناحية صحية. شوفي انت شفت المنصورة خديجة أو مواهب، المنصورة في سوق كبير داخل.
0: أيوة.
3: لكن للأسف الناس يبيعوا برا أتربة ومياه وغبار وسيارات. لما واحد يجيب لك خضار، حتى الخضار داخل الكلاب ما بالك الخضرة، يرشها فوق الطاولة والسيارة تمر واللي يمر يمشي والأتربة والمشاكل البلاوي هذه.
1: صحيح.
3: يفترض أن يكون داخل، وهذا من كلمة الرعاية الصحية. يبقى نراقب المكلمة، أنا أكرر دائما الرعاية الصحية بينهم. لأن الأسواق مهمة، ليش عاد الدولة عملت أسواق نائية من إنجليز؟ مشان الناس ينضموا داخل.
0: أيوة.
3: هذه جاءتنا مؤخرا دخيلة أنه مفروض يبيعوا برا. كان أول لما يجي واحد يبيع برا، صاحبه دي يجي على طول يفقع قاتل السمان ويأممها. مشان يشد الرغابة. فمدري إحنا كنا ذكرت هذا الموضوع لا أطول، أركز أنه هذا الجانب جميلة. وإن زي ما قلتوا الملابس هذه ما لها علاقة بالخضار والهذا.
0: أيوة.
3: يعملوا لها مكان زي ما عملوا في كريتر
0: سوق اللومن. أيوة سوق السيلة.
3: إيه سوق السيلة في كريتر. يعملوا مكان زيه في الشيخ في التواهي في كل أكثر مكان.
0: حلو.
3: الملابس هذه ذي الدخل المحدود. فلا أطول صراحة، برامج جميلة. ولكم ألف شكر، تحية لأبو فهد وبرنامجكم الجميل، وتحية لكل متابعين من تعز محضرمات. صراحة برنامج جميل والأسرة تكبر.
0: الله يسعدك يا عم محمد، هذه شهادة نعتز بها
1: لك يا أستاذ محمد فضل. ومعنا اتصال جديد، نقول مساء الورد.
0: نقول ألو.
1: يبدو أننا عاود إلينا الاتصال. ألو. نقول يا مساء الورد. ألو
0: عاصم.
1: ألو مساء الورد، معكم عدن الغد. يبدو أننا فصل الاتصال عنا. أحب أن أقول يا مواهب، في المنصورة تحديدا يوجد سوق معروف كبير، هو على شارع
0: أيوة.
1: خليفة. طبعا خليفة هذا يعني بينتشر فيه يعني مجموعة كبيرة من الباعة المتجولين، البسطاط، أخذوا يعني مساحة كبيرة وواسعة من الشارع. في فترة العصر والمساء لا تستطيع أي سيارة المرور في هذا الشارع.
0: أيوة صح.
1: فقط العائلات هي يعني اللي بتمر بهذا الشارع، وبضيق شديد. حتى المركبات الدراجات النارية لما بتعدي بهذا الشارع في خطورة على الباعة وعلى المواطنين أنفسهم.
0: أيوة
1: من وناس
0: صح.
1: كثير بتشتكي من يعني الباعة المتجولين، وبتأتي حملات بين الحين والآخر لإزالة هذه الأكشاك المخالفة. بالصبح بيزولوها وبالعصر
0: اليوم طبعا
1: رجعت
0: احنا
1: مكانها.
0: شاهدنا التقرير اللي نشرته صحيفة عدن الغد أيضا، أنه هناك اليوم المأمور تابع المنصورة نزل وزالوا بعض العشوائيات أو بعض العوائق اللي متواجدة في الشارع. ونتمنى من كل مأمور طلب كل مديرية أنه أيضا يكون بهذا الحماس. طبعا مديرية تصير أعتقد قبل يوم والتواهي من أيام وهم بينشروا أنه لازم يشيلوا مخلفاتهم وكذا. فنتمنى أنه عادة ترجع جميلة جدا بكم أنتم أيها المواطنين الأحبة. ونقول مساء الأنوار للمتصل. ألو
1: مساء الورد.
4: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا هلا بيك. أنا بتكلمش.
4: وكمان يا مرحبتين. تحية ليلك خديجة. تحية ليلك مواهب.
0: شكرا.
4: تحية ليلك عاصم حبيب قلبي. ابعت له هالزلمة.
0: إيش؟
1: الصحة والمصاري طبعاً.
4: هذا الزلمة ما بده يحكي. بدنا إياه يحكي.
0: ما بده إياه يحكي.
4: حباية يحكي.
1: هو بيسلم عليك من خلف الكواليس.
4: الله يسلمك حبيبي حبيبي.
0: والله يبعت لك أنت كمان المصاري إن شاء الله والصحة والعافية.
4: آمين آمين وإياكم إن شاء الله.
0: موضوع حلقة اليوم.
4: نعم موضوع حلقة اليوم. شوفوا السلطة المحلية مقصر كثير صراحة. مقصر كثير. أول تكافحهم ما فيش بدائل لهم. بعدين يسكتوا عليهم لما يكونوا 20 نفر. يسكت لما يطلعوا 200 بعدين تجي تعالج المسألة. كانت عادهم 20 في حل أحسن وأسهل.
0: ما لهم يتكاثروا.
4: ما لهم يتكاثروا يعني يعني يتكاثروا سريع. يتكاثروا سريع لأن السلطة سقلتهم. الرصيف يا جماعة أصبح ما نقدرش نمشي.
1: صحيح هذا صحيح.
4: عدوا قدوم من الرصيف قدوم نزلوا لبعد الفوتبات للزيت.
0: أيوة.
4: طيب ما لك يمسوي شمات وقدلوا القراطيس.
0: المشكلة لما تقول لهم بنحاربهم بيشيلوهم يقولوا هذا رزقهم لقمة عيشهم. طيب المفروض انه يكون هناك مكان مخصص بكل سرديك. مديرية
4: ايوه تكون سرديك. وبعدين يحولوهم يعطوهم سوق معين في جهة اليمين بعد فترة قد رجعوا يسار.
0: صحيح. يشوفوا الناس ما يروحوش يشتروا منهم يرجعوا يسار.
4: دخلوا الشوارع الفرعية الآن جنب البيوت قدهم يطلعين طرابيزات يطلعين شعر ليش بيقعدوا على خلده. مش صح الكلام. الشرطة المحلية المفروض لا تقطع أرزاقهم. صح لا تقطع أرزاقهم ولكن إيش البديل؟ لازم يكون في بديل. ما فيش بديل الله معك يا أخي. لا تأثر على منظر البلد ولا تأثر على المواطن. المواطن يتأثر من الطريق من الموشي من كذا من كذا بيضايق المواطن. إذا ما فيش حل. الحل أنه يا تبعدهم يا تسوي حل. توديهم سوق آخر في مكان آخر. عقوبات فورية تنظم المسألة. لازم تجي تنظيم. الأماكن مزدحمة صعب. مش أسواق قديمة لا زالت فوق وذاك يشتي يبيع داخل السوق وذاك يشتي يبيع برا السوق وذاك يشتي ينافس القط الزبون من ركن الحافة. مشكلة كبير.
0: أيوة.
4: فيتلاحقوها سريع.
0: أيوة.
4: يوجدوا لهم بدائل. يوجدوا لهم سوق عام ويعني يراقبوهم يعني بحيث انهم ما يتحركوا هذا المكان هذا من المكان هذا نهائيا. المواطن بيجي لهم حتى لو كانوا فوق راس قبل كم ساعة.
0: صح كلامك.
4: والارزاق على الله
0: ونعم بالله.
4: بس
0: وشكرا لك.
4: في سؤال؟
0: لا ما في سؤال.
1: تسلم الله يخليك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: لحظة
4: بارك لك محمد فاضل على ايش؟
0: على تخرج ابني.
4: الله يبارك لك ويبارك لابنك. يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
0: بفتح له بسطايش رايك.
4: يتربى في عزك إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
4: هنيا.
0: شكرا لك. الله يسعدك. الله يسعدك.
4: تحياتي لك.
1: وتحياتنا لك وشكرا على اتصالك الكريم هذا يا أحمد. ومعنا اتصال جديد.
0: ما فيش اتصال. في اتصال. عصام لما بنجي من نتكلم تقول في اتصال لما نسكت ما فيش اتصال. نقول ألو مساء الأنوار والسعادة وكل جنان وحدائق الورد للمتصل اللي بيكلمنا الآن. ألو
1: ألو مساء الورد. عدن الغد تحييكم. يا هلا بيكم.
0: ألو
1: ألو
5: ألو مساء الخير.
0: شوفي والله أنني لو تمنيت مليون بس انتي أغلى من المليون. كنت أقول داخل نفسي إن شاء الله تكون الأستاذة منى
5: حبيبتي. سعد مساك.
0: مساك أسعد يا رب.
5: ومساء الخير لخديجة وعاصم ولك المليون عشان تفتحي بصلة بنتك.
0: لا ما بفتحلاش بصلة ما بيردش يبيع.
5: لا مجرد مزح.
0: عيال الآن يدلعوا يا أستاذة منى.
5: لا بس حبيت أمزح لما قلت الأخ أحمد عشان أني بفتح لابني.
0: لا قلت له يوم لما قال مبارك لي قلت له خلاص بفتح له بصلة. إيش رأيك بس ما سمعني شكله.
5: أيوة عارفة. أيوة عشان كده نحب مزحة كمان. لكن أتمنى لابنك التوفيق
0: إن شاء الله
5: من الدراسة والعلم. وصدقيني بيبدأوا إن شاء الله بيبدأوا في نية وفي بعدهم إن شاء الله يعني ناس خيرة وواعي.
0: أكيد الحمد
5: كل
0: لله.
5: كل الشباب إن شاء الله بالبسطات بالدراس.
0: والله هذا الشغل مش عيب يا أستاذة منى، إن كان بسطة أو غيره، بس في شباب الآن، الشباب اللي الآن طلع هذه الجديدة ما يحبوش، يعني في أشياء ما يحبوها.
5: أيوة أولادي منهم ما أيوة. تقوليش لا تخافيش الحال من بعضه يعني.
0: أيوة تعلم كذا تعلم يعني كذا ما فيش أمل.
5: لا لا إيش تكون وزير اسمه دولة
0: إن شاء الله
5: ثاني يكون يعني تعملك إيش يكونوا مسؤولين وناس يعني
0: لا لا نحن ما ندورش نكون مسؤولين، ندور بس وظيفة حكومية يكفي نحن.
5: لا أقصد ما أقصد يا مواهب، أقصد يا مواهب إنهم عيال الآن بيشتوا حاجة سريعة وإيش تكونوا على طول ما يشتوش يبدأوا من بداية يعني.
0: أيوة صح
5: عادي بأشياء بسيطة ويجهد نفسه عشان نوصل للشيء.
0: إحنا بدأنا متطوعين في المرافق لحد ما أيوة. وصلنا
5: مناقشه أناقشه يا مواهب بالموضوع بأي شيء، أحس إنه مش ذيك درجة الوعي اللي تحسها زي أيامنا إنه ما يشتو كل شيء سريع.
0: خلاص إن شاء الله حلقة من الحلقات يا خديجة استدمونا كمان بنناقش موضوع شبابنا إن شاء الله، نرجع لموضوع حلقتنا اليوم وما رأيك في هذا الموضوع؟
5: أكيد فيه يعني إن شاء الله يكون صبر وتنظيم من مدراء المديريات والسلطات المحلية، حيث أنه زي ما ذكرت خديجة يعني إحنا في المنصورة مثلا عندنا شبابنا جدا ومحتاجة شوية تنظيم شوية ترتيب، يعني لأنه مش إلا حتى في في يعني زحمة الناس وتعمل يعني زحمة المار شغلات، حتى يا خديجة ومواهب الكهرباء نفسها والمواطير أحيانا بتعمل ضجة للناس وما بتخليش أيوة. نفسيا مستقرة
0: صحيح.
5: ما العظيم لو شفت الشارع ذاك أول ما تدخلي تختنقي تختنقي اختناق
0: أيوة. من رائحة المواطير
5: شارع يضاق بالعيادات والمختبرات. تخيلي أنت تجي مريضة عشان تروح هذا الشارع تلاقي مزحوم يعني المداخل حقه في البسطات وهذه الأشياء
0: أيوة. صحيح
5: والمبيعات. فنتمنى أنه يكون في بدائل، يعني أنت تشتي تعمل حملات مرة لابد أن يكون بديل أو يعملوا أيام محددة زي دول برا مثلا يسموه سوق الجمعة
0: أيوة سوق الأحد سوق الاثنين أيوة صح كلامك أيوة. أيوة.
5: ما فيش عمل يحطوا هذا اليوم يكون يوم التسوق ومش مشكلة، الله أهم شيء في الأخير يكون في تنظيم وترتيب
0: صح كلامك.
5: شكرا
0: شكرا لك وإحنا سعيدين بمداخلتك الجميلة. صح كلامي يا خديجة، يعني لو يعملوا كده زي الخارج سوق حلو. أنا لما كنت في مصر كان في أيام محددة، في سوق يوم الأحد أعتقد، في سوق يوم الاثنين كذا أيه. حتى في السعودية أعتقد بعض الفيديوهات اللي شاهدته، يعني الكثير من الدول متبعين هذا النظام، بس يمكن عندنا خالف تعرف
1: صحيح.
0: وكمان بالمخلفات اللي بيخرجوها الناس من بيوتهم إلى الشارع، لأنه الشارع هذا نظافته من نظافتك، فلازم أنك تكون محافظ جدا على كل شيء في الشارع. وعلى سيرة المواطير طبعا نحن اللي بيوتنا في الأسواق طبعا المواطير هذه حدت ولا حرق من صوتي بصراحة، خلاص
1: صوت
0: يعني الأذن تعودت على المواطير هذه اللي في الشارع،
1: لكن كمان الانبعاثات الصادرة عنها بتضر الناس لما بيستنشقوا هواها. ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
0: عاصم آخر اتصال صح؟
1: ألو مساء الورد. عدن ألغات تحييكم. ألو ألو.
0: إذا ما فيش اتصال نروح للتعليقات يا خديجة. معنا هنا بشير محمد بالواتس، لو تقرأيها.
1: بشير محمد ربنا يسلم على الأخت منى سعد ويقول السلام عليكم أختي مواهب وأختي خديجة، تحياتي إلى الأخ أو إلى الأخت أم حمزة وللأخت منى سعد، وتحياتي للأخت الغالية أذكار، أخوكم محمد بشير. ربنا يسعد أيامك أختي منى، سلمي على
0: سلامي على
1: سلامي على للأخت منى.
0: أيضا معنا أبو صالح المرفدي، التنظيم ممتاز والشارع بيصير أوسع وأسهل للمرور، ولكن نتمنى توفير سوق بديل للغلابة وأصحاب البسطات عشان ما ينقطع رزقهم. خديجة.
1: وأيضا أم أحمد العدنية تقول خطوة ممتازة جدا ونشكر عليها السلطة المحلية، الشارع كان مخنوق وما نقدر نمشي مع العيال من الزحمة والمخالفات.
0: طبعا أيضا معنا المهندس صبري اليافعي بيقول إزالة العوائق خطوة أولية ممتازة، بس الأهم هو الاستمرارية والمتابعة اليومية. يا حبذا بالفعل يا خديجة، لو السلطة المحلية توجد مراقبين ومشرفين في الشوارع اللي تم منها إزالة البسطات والأكشاك المخالفة.
1: صحيح، يتابعوا أول بأول عشان ما يرجعوش مرة تانية.
0: لأنه بدون رقابة بيرجع كل شيء مثل ما كان.
1: صحيح.
0: بعد أسبوع. صحيح. أو في نفس اليوم.
1: بنفس اليوم. ومعنا كذلك ماجد بن شملان يقول القانون لازم يطبق على الجميع، بس بالمقابل لازم البلدية تخصص مساحات محددة خارج الشوارع الرئيسية للباعة والمتجولين عشان الكل يرتاح.
0: وأيضا علي سعيد المحرمي بيقول المشكلة ليست في إزالة العوائق، المشكلة وين يروح أصحاب البسطات في ظل هذه الظروف الصعبة. الحل هو وجود أسواق بديلة. أكيد أخ علي سعيد، السلطة المحلية ما بتظلم حد إن شاء الله، وبيكون هناك أسواق بديلة، بس هم لازم أصحاب البسطات يا خديجة يلتزموا بالمكان اللي بتخصص لهم هو السلطة المحلية، للحفاظ على نظافة الشارع ونظافة مدينتنا الجميلة في كل مديرية من المديريات.
1: بالأخير الأرزاق على الله.
0: والله ونعم بالله.
1: وسارة العولقي تضيف بصراحة المنظر الحضاري للمدينة كان مشوها تماما، والآن المظهر أفضل بكثير والسيارات صارت تمشي بسلاسة، نتمنى التعميم على باقي المديريات.
0: طبعا عبود العقربي بيقول نتمنى من أصحاب المحلات التجارية كمان يلتزموا وما يعترض ويعرضوا بضاعتهم على الرصيف، لأن الرصيف حق للمشافقة. معك حق. احنا نسينا ما نسأل كمان ضيفنا اللي كان معانا يا خديجة، انه بالفعل بعض المحلات تطلع بضايعها للرصيف.
1: صحيح.
0: يعني مكملة لداخل المحل.
1: صحيح.
0: لكن الرصيف هذا من حقنا، من حق المشاة، وان شاء الله بيكون هناك حلول اكيد وخطط بيقوم بها اصحاب المجلس المحلي.
1: والدكتور ياسر المنصور يقول التوازن بين المظهر الحضاري والبعد الإنساني هو النجاح الحقيقي لأي حملة تنظيمية، تشكيل أسواق شعبية منظمة هو الحل المستدام.
0: ومعنا أيضا معكم سمير المضابي بيقول السلام عليكم، بالعلم والتوعية ترتقي الشعوب. وأعتقد كده يا خديجة بنكون كملنا كل التعليقات، صح؟ ما فيش على التعليقات جديدة. وطبعا مستمعينا الأحبة في كل مكان، نتمنى أن نكون جميعنا يد واحدة ونرتقي ونحافظ على نظافة مدينتنا الحبيبة عدن. طبعا يا خديجة حابة تقولي حاجة قبل من الختام؟
1: أحب أقول أن النظافة هي المظهر الحضاري لأي بلد في العالم. إذا أردنا أن نقيس مدى تحضر وتمدن الشعوب يجب أن ننظر إلى النظافة. النظافة هي المرآة الحضارية لأي شعب بالعالم، وكذلك قص على ذلك النظام والقانون. يجب أن تكون لدينا سلطة محلية توازن بين البائع وبين المواطن، يعني تأخذ الباعة المتجولين وأصحاب البسطات إلى أماكن مناسبة وتكون محددة وخاصة بهم، وبهذا يكون البائع حصل على فرصة مناسبة، وبالتالي المواطن يكون حصل على شارع نظيف مرتب وخالي تماما من الازدحامات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار موضوعات يعني تناسب واقعنا المحلي، ونلقاكم بمشيئة الله في حلقة جديدة من بين الناس في الغد، موضوع جديد و ضيوف جديدة، ونستقبل آرائكم كذلك وانطباعاتكم حولها.
0: طبعا نشكر لضيفنا اللي كان معنا، ونشكر لكل المستمعين الأحبة اللي شاركونا. ولازم عدن هي المدينة الحضارية، ونتمنى للجميع التوفيق، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، دشنا الأستاذ أرسلان السقاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أعمال ترميم وتأهيل مبنى المجمع المهني لذوي الإعاقة بمديرية المنصورة. دشن وكيل قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشبحي اليوم الاثنين نزولا ميدانيا إلى معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية للاطلاع على سير العمل والبرامج والأنشطة ذات الصلة بقطاع السكان. عربيا ودوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران إن المحادثات مع سلطنة عمان وصلت للمراحل النهائية. تجددت مزاعم استهداف المسيحيين في نيجيريا مع صدور تقرير يتحدث عن مقتل أكثر من 3000 مسيحي في نيجيريا خلال هجمات شنتها تنظيمات إرهابية منذ مطلع 2026. وإلى عالم المال والأعمال، تسعى بكين إلى استخدام أدوات مالية أوسع لتحقيق أهداف تتراوح بين الأمن الغذائي وتنشيط الاستثمار ودعم سوق الأسهم. أظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026. وإلى عالم الرياضة، التقى وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اليوم الاثنين وكيل محافظة ريما لشؤون الشباب محمد العسل واستمع منه إلى مجمل الهموم والتحديات التي تواجه شباب المحافظة. قادت إيما ميسمان المنتخب البلجيكي للعبور إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة السلة للسيدات في ألمانيا، كما حسم منتخب بورتوريكو تأهله لدور الثمانية بعد مواجهة قوية أمام تركيا في ختام مباريات دور المجموعات اليوم الاثنين. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، دشنا الأستاذ أرسلان السقاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن أعمال ترميم وتأهيل مبنى المجمع المهني لذوي الإعاقة بمديرية المنصورة. دشن وكيل قطاع السكان بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتور سالم الشبحي اليوم الاثنين نزولا ميدانيا إلى معهد الدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية للاطلاع على سير العمل والبرامج والأنشطة ذات الصلة بقطاع السكان. عربيا ودوليا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران إن المحادثات مع سلطنة عمان وصلت للمراحل النهائية. تجددت مزاعم استهداف المسيحيين في نيجيريا مع صدور تقرير يتحدث عن مقتل أكثر من 3000 مسيحي في نيجيريا خلال هجمات شنتها تنظيمات إرهابية منذ مطلع 2026. وإلى عالم المال والأعمال، تسعى بكين إلى استخدام أدوات مالية أوسع لتحقيق أهداف تتراوح بين الأمن الغذائي وتنشيط الاستثمار ودعم سوق الأسهم. أظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026. وإلى عالم الرياضة، التقى وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري اليوم الاثنين وكيل محافظة ريما لشؤون الشباب محمد العسل واستمع منه إلى مجمل الهموم والتحديات التي تواجه شباب المحافظة. قادت إيما ميسمان المنتخب البلجيكي للعبور إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة السلة للسيدات في ألمانيا، كما حسم منتخب بورتوريكو تأهله لدور الثمانية بعد مواجهة قوية أمام تركيا في ختام مباريات دور المجموعات اليوم الاثنين. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: إياك له.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملاً كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني. إذا ما

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: لا تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
4: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خوش رايك صح.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: الفرنسي.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-3846-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه.

0: شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة

0: البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم.
2: حوالتك لاحبائك الى الاردن، ارسلها مباشرة عبر شمول باي لاكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين، ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه، أجل ما فيها حد تقال لك حفظ الأمانة دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليلة 3-4-10 شهر شهرين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين، تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين. إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجة وإذا جيت أطلبك تنسين، تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت حسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينة تزينها الصور ولا الصحيح ابن الحلال الزوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم إنك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج السنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح. إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينه، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج السنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقين، تدينته، تسلفته، سرقته، مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه. لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين. انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين. ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين. حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانين. جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه. امانه لا تخليني صغير في عينهم، تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه. عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين. انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين. مثل ما قال والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين. كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي

ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك اشرب دموعك واجرع مرها عسلا يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا وانهب كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعين.
3: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف بصوتك رقى، أخاف أقول إني أحبك.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم،